معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالمعروف

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

له الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد.

0: الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
1: ضاع نعم،
2: لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير للزكاة،
2: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا نتنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شين حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
3: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه، وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد
3: قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه اشكالية، هي في اشكاليتين او شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الافتان لا تجوز. يعني يعني ينبغي اذا كان في حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا او بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا. والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا
3: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله. المساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه والان فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نفس الكلام.
3: نعم
5: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم وابيعه بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا نفس لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير جائزه والله اعلم.
6: قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي ام ايه قرانيه ام قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
6: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
7: هو الان
6: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب
7: هو الخطاب للمسلمين عامه. الدين النصيحه، الدين النصيحه هذا الجمله المعرفه الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
6: يتعوض،
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحه وجه الباري عز وجل ففيه الاجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحه في الدين والدنيا لبقيه المسلمين.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي ياخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو ياخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، 7 بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لأخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ. لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم، هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا، من باب يعني المساعدة. حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنتم طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني تو بنسأل المسؤول يعني تو بخصوص المتقاعدين، يعني احنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 أيام. بدي توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: والله
1: الحائط.
0: يا أبو أحمد كانك تتابع فينا، لأن يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلموا عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: الله أمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر المستطاع ولا يقطع الرحم، باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا بنسألك، بس أنا مطلقة الطلاق الأول، بس في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. إيه رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم يعني لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت.
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عادش نبي نولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عادش نبي نرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله ما يختلف الوضع، إن شاء الله تسمعي إن شاء الله الإجابة. إن شاء الله. الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم،
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ.
0: كل سنة أنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولي على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس، يا رجل والله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروجوا الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
3: اللي سلاحوا فيهم، أنا أحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يا نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما.
0: نتكلم.
3: الآخر يكون تقدر.
0: إيه إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كان تقدر يقول ولي أمر تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا أشديد له، يعني أشد سني اللي
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما جينا المشاكل هذه الطلاق سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. يعني نوصي الأزواج والزوجات راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال، في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك الطلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة راو اللي يكذب في السؤال يقولوا اكذب على الشرع يفتي لك، فلهذا راو ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام، راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. أو لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول أو يجي مباشرة يعني هو مداير عملة وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول له أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيش من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصححي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية، نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية بعد ما نزلت آيات المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عندها سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، احلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدا له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا ما يصحش، هذا لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام أحلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش وما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليشي، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص. يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لمنى ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راه جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك؟ لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي للحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين قال نبغى نصيحة للمسؤولين في بعض هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هذم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعديلهم اليوم غدوة ينزلونهم وما فيش إشكال، فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنونهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية، في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف، هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
4: العاقل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم آمين.
4: والخزي والجبن عفروا معك لصبيان أمريكا وروسيا وفرنسا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات، والله دينا إحنا محاكمين قمامة دينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نجلس مرتين والنواب حتم زادوهم 40 ولا 26 اللي محاربين قمامة، درجة 12 ياخذ 1500، والتقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات، احنا مش طالبين في الناس السيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بدجاجة ولا بفروج، حتى بتاع 50 جنيه جابوا لهم سيارات. احنا ما احنا نبوا مقاتلتنا والتعدين المرتبات واعطونا فروقاتنا. احنا معرضين للمراهم، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، تبغوا حتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل هذا المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين يعني النائب العام فيني 40 عام و35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كلناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية، 40 والله واحد قاتل دجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 جابوه، تعرف شباني شاهدوا فيه بأحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم ولا ملائكة ولا مبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله، أي الواحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين القضية 40 عام جايب على خاطر دجاجة شاكي فيه عجوز ميتة قاعد يدور في الوقت. بعد أسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد، وإن شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل وأذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. في معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
5: سلام شيخ عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ إدريس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، إن شاء الله كل سنة وأنت طيب، وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق
0: كل عام وأنتم بخير،
5: وإن شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا، وإن شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام وأمة العروبة، يحفظنا الله من الأشياء.

0: يتحصل عليه ضحية، ضحية ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا فيها الأشياء، الضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني بسرولة بيد مليه، نص الشعب الليبي لما تحصل على ضحية، ويكتبوا في في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، والشيء يعني شيء والله يؤسف. والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين، فهمت؟
1: واضح وصلك إن شاء الله.
0: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندها والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم والله، إن شاء الله صحتين وعشرة وافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون والمواطن مرتبة ما هوش محصلة، مرتبة ما هوش محصلة، المواطن قاعد يساسي ما هوش محصلة.
1: هذا الشركات شن اللي مدايرة المسابقات هذه؟
0: هذه والله تو واحدة منهم قول الشباب والرياضة، فهمت؟
1: الوزارة قصدك هي مدايرة؟ الوزارة مدايرة
0: هذه من الشباب والرياضة مدايرين فرق ثلاثة مدايرين، منهم بياخذوا تقريبا 2.5 مليون مش عارف منها، المهم تقريبا 4 مليار قرب، فهمت؟ مسابقة توه الكلام هذا شوف بالإذاعة المرئية، راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي. ونحن مانيش حاسدين، ولدنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كأس في العالم وصحتين، لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة، والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها، ما يحصلش مرتبة، ولا يحصل باش يضحي، باش يضحي قدام العالم. نحن ما عرفناش كيف
1: الكلام.
0: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن معليش،
1: وقت يا أخي
0: في واحد عنده سيارة وصانت بالروق حبول أبضعها، حبول بضاعه على اساس انه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسال، طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطه، قعد 3 ايام واقف ما حصلش نفطه، وصاحب البضاعه غادي قال له كيف تو انت سببت لي خساره وسببت لي مشكله، تو الثلاث ايام هذين اللي درت هذين كيف ندير البضاعه هذه في الدين، والهنجر قال له ماجر ب 120 دينار النهار.
1: هو عبول بضاعه، هو غير بشويه بشويه، هو عبول بضاعه، علاش من الاول ما قالهمش ما عنديش نافطه انا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها؟
0: وانت فهمت سين ممكن تشوف هذا التحليل هذا، فالمواطن هذا كيف قاعد يدير مسكين، هذا قاعد واقف مش عبي بعد نافطه مش لقاها مسكره الدنيا كلها في وجهه،
1: قصدي مش ما يندريش عليها، يعرف انه ما فيش نافطه هو اصلا، قصدي من البدايه.
0: على العموم هذه مشكله النافطه والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن الليبي. بارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله.
1: الاخ يونس من مصراته.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيا طيب عليكم، ان شاء الله من المقبولين انت علماء الطيبين، ان شاء الله من مصر العزه بقوتنا في غزه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش عارف لماذا يا استاذ الشيخ عبد الرحمن ديما اسئلتنا ما ناخذه، الوضع هو قد لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدمه ديما نلقوا في اللوم الا العلماء اللي يعلموا بحاله. هذا سؤال موجه للمسلك انت لهالناس اللي يصبح لنا وحالنا، تبغى عارفين البير وغطاء ان شاء الله ربي يكون في عونكم ان شاء الله وسامحنا بالله، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك يا اخي نس.
2: يفتح عليك ان شاء الله.
1: معنا احمد من طرابلس. احمد من طرابلس تفضل. اخ احمد تسمع فينا؟ شوفوا كان في اتصال اخر. إذن احنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها، وتكلمنا على العدل في المرتبات، ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة، مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب، وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين. معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة.
3: يا شيخنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام في بخير يا شيخنا. سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق انت. سؤالي الصورة اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي.

0: إذا طلقتم النساء ما قالش يا أيها الذين آمنوا. هذا سؤال يا شيخنا.
1: شن السؤال ما فهمتش يعني؟
0: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى قال أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا؟ هذا سؤالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني ليش؟
1: أيوة واضح إن شاء الله. أبو غمجة من قصر بن غشير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حياكم الله دكتور وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله العقبة الداية إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
2: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير. هو عن السؤال الأول، إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
1: واضح.
2: قبل أذان المغرب فهل يعني يصلي أو يجلس؟
1: واضح.
2: السؤال الثاني بالله يا دكتور، يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني أنت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك أقعد تغدى أقعد تعشي يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بالطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني. فوجه لهم كلمة بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير.
1: بارك الله فيك. الأخت زهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج ثلاثة أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضعي الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش والقاضي قضى بالطلاق بينكم هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق وبعدين تستني عندك فترة استئناف إذا كان هو استأنف تاني. فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني ما مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد واخذ أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقول لك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيعه. فبالتالي شنو يديروا تنازل مش عارف كذا يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. احنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة، ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول لها معليش المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكها فكوها منه فكتها منه الدولة زمان، يقولوا لا أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، وهذا أمر خطير جدا جدا. رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا ما دام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا، ما ناخذهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة، مع هذا راو استيفاء الحق بالذات، وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي ليه، لا هذا ما يصحش راو. هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة، وكل واحد يدعي إن ليه. لا لا، إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا. وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم؟ كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا. مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا. هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك. امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة، يقول محاربو القمامة. وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة، تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع، ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير طرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا هالقادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة. هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قالك درجة 12 وياخد في 1500. هذا أمر ما يليقش والله. وقالك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة. يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا؟ ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية. مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركوا، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع. ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة. وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس، يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا، قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه. والحقيقة هذا أمر ملفت، يعني واحد زي ما قال قاتل دجاج جارة قبل 30 سنة، شدوه في المنفذ، تعال جاي انت راه مطلوب شني غير تشهدي ربي هذه سال مطلوب، وجاي طلعت عليه ان الدجاجة مش عارف خشت لأرضها مش يضربها ماتت شكافيه هذاك. بينما الآن نشبه في القتلة اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي. علاش الكلام هذا؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات. في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة، عيني عينك موجودة بالأدلة، غير شدوا هاضم وتفاهموا معاهم. بعدين احنا تو نصفوها دجاج تجارة هذيك قداش حقها؟ يعني حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله. هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين. الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام لم يقم على عرق من الأعراق. العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام. يعني الإسلام ما عنداش عرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها 1000 حساب. لما قسمونا بحجة القومية العربية، بعدين حتى القومية العربية ما عاد صار منها، قعدت كل واحد وحدوده. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس. وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا في كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقولي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر، والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسكوا كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ دريس يوم الوقفة والمرتبات، الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات والأضحية. والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، راو يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس. يعني مش لازم ان الانسان احنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي اوجبها الله عز وجل علينا، ونتمسكوا بالسنن هذه كانها كل شيء، وتزحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الانسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الاضحيه اللي هي سنه. كان مكن الله عز وجل ويلقى بالبطاقه ولا بالتحويل شراء، ما لقاش مش لازم راهو يعني ما يعني هي سنه. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نبوها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا، هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لغيره، وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، ما أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة. هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها، وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأن هم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أنها تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقعة لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقولك إياه هي مازالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا. باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا. لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب، فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب، هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور، ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخل في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة، سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا، وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية، علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة، رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع، يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت، وما يحلفش بالطلاق، لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل، رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق، يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يصلح أحوالنا، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة، ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
4: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
5: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرين السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبها السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى، جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
4: بارك الله فيك شيخنا.
5: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يا إما الأول مش خبرة، يا إما هو سبب لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
4: بارك الله فيك شيخنا. إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، فيه مات بخمستاش، مات بعشرين، مات وسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ماهوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
6: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ماهوش محرم هو، لكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: تسال تقول تعينت في فتره ماضيه في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لها منزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها لاني راهو عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
9: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
10: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا الطلاق حال الغضب ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا نبي نقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
9: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
12: المعتدة المطلقة. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
13: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن ذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
5: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما لحقش. خيرك قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه. هو هكي في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينا، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة، وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات، قال له تعالى، قال له تسمع النداء، قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه للآخر وهداي. قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لني بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة، الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة، رأوا مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأن هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجبة وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع، فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا نكسب عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني إني الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرض وانت ما مشيت لاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شو صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير له مشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجبة، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
9: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
10: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
9: بارك الله فيك شيخنا.
11: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
12: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. حديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تتزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه

0: على على على الزوجه. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمه شرط الولي، هل هو تعبدي ام لما يدخله على اهل الزوجه اذا كان غير كفؤ من عار او كذا وعدم كفاءه يعني، والله اعلم.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نحن شركة صرافة، وعرضت علينا شركة أجنبية التعاون في إطار الخدمات المالية، وغالبا سيكون التعاون بيننا قائما على النحو التالي: تطلب الشركة الأجنبية منا أن نقوم بتسديد مبالغ مالية بالنيابة عنها من مالنا نظير ضرائب هم مطالبون بها داخل ليبيا، أو مستحقات عليها لأفراد أو شركات أخرى هنا بالبلاد، على أن تسدد لنا هذه الشركة الأجنبية هذه المبالغ بعد شهر أو أكثر، مع عمولة تبذلها لنا مقابل هذه الخدمة التي هي التسديد عنهم والمراجعات المتعلقة بذلك. فما حكم التعاقد مع هذه الشركة على التعاون بهذه الصفة؟ وإذا كان التعامل هكذا محرما، فما هي الطريقة السليمة للتعامل معهم؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن التعامل مع الشركة الأجنبية على النحو المذكور في السؤال محرم شرعا، لأنه من السلف بفائدة، ومن اجتماع السلف والبيع في عقد واحد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اجتماع السلف والبيع، رواه أبو داود. وعليه فلا يجوز التعامل مع الشركة الأجنبية على النحو الوارد في السؤال، ويجوز لهم الاتفاق على القيام بالمراجعات ودفع المستحقات عليهم من أموالهم دون مداينة الشركة بالدفع نيابة عنها، وذلك بأن تحول الشركة الأجنبية الأموال المستحقة عليها سلفا للشركة المستأجرة، ثم تقوم الشركة المستأجرة بالتسديد، فهذه إجارة جائزة عندما تكون بأجرة معلومة، والعمل متعارف عليه، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: الأخ يونس من مصراتة قال: في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج: والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر، لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا في الحلقة الماضية توقفنا عند المشهد المهيب، لحظة تصوير آدم عليه السلام وخلقه من طين، تلك اللحظة التي بدأت فيها قصة الوجود الإنساني على هذه الأرض. واليوم وفي الحلقة 11 ننتقل من التكوين إلى التكليف، ننتقل إلى النداءات الربانية التي وجهها الخالق لبني آدم، لنفهم كيف بدأت معركة الستر والغواية. شيخنا لو تحدثنا عن هذه النداءات بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر قصة آدم أشار إلى النداءات الإلهية الأربعة لبني آدم طبعا بعد قصة آدم، وما في هذه النداءات من تقرير وتحذير. هذه النداءات الأربعة هي قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وذكر ثم ذكر النداءين الأخيرين: يا بني آدم خذوا من زينتكم عند كل مسجد، والأخير هو: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وإلى آخر الآيات، وسوف نذكرها إن شاء الله بالتفصيل. الحديث الآيات اللي هي تكلمت هذه عن مبدأ الوجود البشري على الأرض، وتكلمت عن السمات الكبرى بعد أن ذكر الله جل وعلا السمات الكبرى ومسألة الوجود البشري على الأرض، جاء دور النداءات ودور التعقيبات لتسليط الضوء على الدروس والعبر من خلال هذه النداءات بصيغة يا بني آدم. والحكمة شيخ مالك يعني من توجيه الخطاب لعامة الناس بهذه الصيغة واضحة: العهد قريب، إن الله ذكر عن آدم، ذكر تصوير آدم، ذكر تكريم آدم، ذكر حسد الشيطان لآدم وما ومكر الشيطان وإغوائه. ف يعني حتى نزل يعني إلى حضيض المعصية وجرد من ثياب أهل الجنة وظهور السوءات، وبعد ذلك أعلن التوبة وقبلها الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، ثم حصل الهبوط إلى الأرض لتكون الأرض هي مستقر ومتاع لنا إلى حين. كل هذه الدروس والمواعظ ليست لآدم وحده وإنما لجميع بني آدم، هي هذه النداءات للإنسان في كل زمان وفي كل مكان. النداء الأول قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا النداء يعني جاء في بعد يعني قصة آدم ومشهد العري وتكشف السوءات والقصف من ورق الجنة، جاء يعني ثمر بعد ذلك يعني للمعصية والخطيئة اللي كانت يعني في معصية أمر الله تبارك وتعالى وحصول المحظور اللي يعني نهى الله عنه. وهذا طبعا مش الخطيئة، وهذا دائما نكررها مدارا ونكررها اليوم، ليست هذه قصة الخطيئة اللي كانت يعني تتحدث عنها أساطير النصارى في الكتاب المقدس وبما يسمونه الكتاب المقدس، واللي فيها كثير من التصورات الغربية وقصة يعني إيحاءات فرويد هذه المسمومة. يعني هذه يعني لم تكن هي الأكل من شجرة المعرفة زي ما يقول الأساطير العهد القديم وغيرها، هذا كل أساطير تعالى الله عن هذه الأوصاف علوا كبيرا، من أن يكون متشرة الحياة أيضا فيصبح إذا كان كل منها يصبح كواحد من الآلهة، وهذا كلام هذا يعني بعيد عن الخيالات الغربية وخيالات الفن الأوروبي، هذه كلها بعيدة. فالمشهد كما وصفه الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا كله يعني لبيان ما كان يفعله بعض العرب من مسألة الطواف، حتى بعضهم يطوف عاريا على الكعبة، وهذا كله خروج عن الفطرة وخروج عن الحياة الإنساني اللي جعل آدم وحواء يخصفان عليها يعني من ورق الجنة. فالنداء هذا لكل بني آدم، النداء للناس جميعا، نداء الستر، هذا فيه مجاوبة للفطرة الإنسانية التي جعلت أبوي البشر لهم آدم وحواء يخصفان عليهم من ورق الجنة مباشرة. لذلك كان النداء إلى آدم أولا، وفيه إشارة إلى هذه الفطرة السليمة وهذا الحياء الفطري اللي هو سمة رفيعة إلى الإنسانية وتحذير لنا من أن نظهر بمظاهر العري الفاحش اللي يقره بعض الذين تبلدت مشاعرهم وتبلدت أحاسيسهم. لهذا قال الله جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش معروف للطائر، معروف هو لباسه وزينته، السعير للإنسان لأنه هو لباسه وزينته، في المعنى أن الله جل وعلا يعني أنزل عليكم لباسين، لباسا يواري سوآتكم ولباسا للزينة، لأن التزينة ده غرض صحيح،
0: الزينة ليست العري معنا
1: نعم
0: كما يعتقد
1: لا الزينة هي لباس آخر، لباس الأول يواري السوءة واللباس الثاني يظهر فيه بمظهر الزينة، لأن الزينة غرض صحيح بشرط أن تناسب الزينة حال المتزين، يعني الرجال زينة تناسب رجالتهم والنساء زينة تناسب أنوثتهن، بشرط آخر هو عدم الغلو والإسراف، هذا معروف في الفقه. فأطلق الريش هنا على لباس الزينة لأنه من قبيل التشبيه بريش الطائر اللي هو يتزين به وتصيبه الحسرة إن خلع منه. وذكر الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وانتقل هنا من بعد تكلم عن لباس الأجساد، انتقل إلى لباس الضمائر ولباس القلوب، لباس التقوى اللي هو يستر عورات النفوس ويستر الخصال المذمومة. فالعورات نسترها كما هو في هذه الآيات بلباسين، لباس حسي واضح مع ملموس، هذا التباس الثياب اللي يستر السوآت البدن والجسم، واللباس المعنوي الثاني اللي هو التقوى اللي هو نستر بها سوءات القلوب وأوفات النفوس زي الكبر والعجب والحسد وحب الظهور. وما فيش علاج لهذه الآفات إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله اللي هو نخشى الله تبارك وتعالى في كل أمر وفي كل نهي، خوفا من سخطه، خوفا من غضبه، وخوفا من عقابه. وذكر الله قال: ذلك خير، هذا اللباس اللي هو لباس التقوى خير من لباس الثياب، زي ما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لو تجمد الإنسان ما بيحسن الملابس وهو لا يتقي الله تبارك وتعالى كان كله سوءات، كل سوءات، حتى لو كان كذا. والإنسان يعني التقي وما عنداش حتى ملابس يعني إلا بعض الخرق يعني تواري عورته، كان في غاية الجمال والستر والكمال. المهم هو جمال الباطن، والأفضل طبعا في كل الحال نجمع الإنسان بين جمال الباطن وجمال الظاهر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى جمال الباطن في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جعل بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكان مؤمنا بالله ويخاف الله ويراقب الله تبارك وتعالى. ومن تقوى الله أيضا ستر العورة، يعني تشمل التقوى أيضا من ناحية ستر العورة، وتدخل هذا في يعني شعب الإيمان، وزالة الأذى عن الطريق وستر العورات ولا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هو معلوم لدى إيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان التقي المؤمن يتقي الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، يعني ما يأكلش إلا حلال وما يشربش إلا حلال وما يلبسش إلا حلال، ويتقي الله جل وعلا في شهوته وفي لهوه وفي لعبه، فلا يأخذ يعني كل هذه الأشياء بالحرام. وكل الأمور يعني حتى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كل هذه تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. ففي تلازم بين شرع الله لللباس يعني ستر العورات والزينة، وبين التقوى، لأن كلهم اثنين هم لباس، هذا يسر عورات القلب ويزينه، وهذا يسر عورات الجسم ويزينه، ففي تلازم ما بين اللباسين. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبتق الشعور يعني باستقباح عوري الجسد والحياء منه. ومن لا يستحي من الله ولا يتقي الله لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري، إن العري من اللباس وكشف السوء، هذا هو عري من الحياء والتقوى. فالله تبارك وتعالى يذكر في هذا النداء، يذكر بني آدم بنعمة عظيمة، وهي تشريع اللباس وتشريع الستر، صيانة لإنسانيتهم وصيانة لآدميتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم وتشابه البهائم. لذلك فيها خلايا ربنا ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فأشار الله جل وعلا إلى يعني نعم الله تبارك وتعالى، وقال لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني يعودون ويتذكرون، وبعد أن يعني ويتعظون فيخلعوا من هذه العادات التي فعلوها، فيتذكرون أن الزينة هذه زينة الستر، ويتذكرون نعمة الله جل وعلا بحفظ إنسانيتهم وصيانتها. هذه هي الشيخ مالك، هذا النداء الأول الذي ذكره الله جل وعلا.
0: نعم.
1: في نداء ثاني، النداء الثاني في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فبعد رب ذكر النداء الأول اللي هو أهمية اللباس وأهمية الستر وعلاقته بزينة الإنسان، جاء النداء الثاني يحذرنا من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان ومن فتنة الشيطان. قال لا يفتننكم الشيطان، يعني لا، يا رب يقول لا يا شيطان لا يخدعكم الشيطان، الشيطان هذا راه يبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه يعني عند اختباره، ويعني لم اختباره لهم زي ما فعل بأبوينا آدم وحواء عندما يعني أطاعاه وعصيا الله تبارك وتعالى، فأخرجهما يعني من يعني من الجنة بسبب بمكره وخداعه، ونزع عنهما ما كان يعني عندهم من لباس التقوى ليريهما سوآتهما بكشف العورات وإظهارها لعيونهما بعد أن كانت هذه العورات مستترة. ففي النداء هذا واضح تحذير لكل بني آدم ولكل المشركين خصوصا الذين يعني لم يأخذوا لم الذين استسلموا للشيطان واتخذوه يعني من دون الله تبارك وتعالى، وتركوا يعني وسلموا أنفسهم للشيطان. فلهذا ربي قال يعني، وحتى الصيغة كانت صيغة المضارع، ينزع عنهما لباسهما، يعني قاعد مستمر هو في تعرية الإنسان وإظهار عورات الإنسان، لأن هدف الشيطان هو إظهار سوءة الإنسان وإظهار عورته لأبناء جنسه، فيكون سبب لإثارة الشهوات وإشاعة الفواحش وإشاعة الزنا. وهذا كل ما نشوفه شيخ مالك، حتى كل دور الأزياء هذه وجماعة المصممين الملابس ونحو ذلك كلهم هذا همهم، يستهدفون أول يعني الأشياء التي يستهدفونها إظهار المفاتن، إبراز العورات بشكل يعني يثير الغرائز وفجر الشهوات. حتى أصبح الناس في كثير من الحالات لا يستطيعون التمييز بين الكاسيات والعاريات تماما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفان من أهل النار لما رأهما ذكر منهم يعني نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات. يعني أصبح لهذا الدور شأن يعني مشهور في كل المجلات وفي الصحف ومواقع التواصل، هو هدفهم الأساسي هو أتباع الشيطان في هذا، هو إظهار العورات، إشاعة الفاحشة بين المسلمين، إبعاد المسلمين عن دينهم، استنزاف أموال المسلمين. لهذا الله جل وعلا بعد ذلك قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. يعني الشيطان جماعته وجنده وأعوانه يعني، وهذا وصف لكل جنسة يعني، فبيقول يعني من حيث لا ترون أنتم أيها الناس الشيطان وقبيله وهو يراكم. وسلم على يعني بعض أهل العلم مسألة أن رؤية الشيطان هذه غير ممكنة، يعني بعض أهل العلم استدل بأن أوراق الشجر غير ممكنة، لأن ربي قال أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر ربي قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، الشيطان ولي الذين لا يؤمنون بالله، كما أن الله جل وعلا ولي المؤمنين. وهذه حقيقة لابد تكون واضحة ونتائجها يعني تذكرنا، لابد أن نتذكرها دائما ولابد أن تذكر. وهكذا يعني أن الله جل وعلا ولي المؤمنين وأن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون.
0: نعم شيخ، شيخنا معنى الكلام هذا حتى لتو خاشيم جو الموادل وال...
1: نعم كل الأشياء نعم الموديل وغير هذا اللي هو هدفهم الأساس
0: الجسم و...
1: مدام هدفهم يعني إظهار العلي بأي صورة من الصور والابعاد عن يعني حتى شيخ مالك يعني ممكن نقسمهم قسمين، قسم واضح يظهر العورات بصفة واضحة وصورة، ياخذ قالب شرعي وغيره، ياخذ بعض العباءات وغيره ولا تظهر ضيقة جدا ولا مخصرة جدا، تظهر العورات وتبينها، حتى ايضا هؤلاء داخلون في ذلك، لان غرضهم هو ابعاد المسلمات عن التستر التام. ودائما هذا ديدنهم، حتى ربي لما قال يعني الآية اللي بعد وإذا فعلوا فحيشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، دائما عندهم شبه واضحة في هذا. يعني الناس لما يفعلوا المعاصي يفعلوا الذنوب وغيره، حتى المشركين لما فعلوا هذا طول دراء عندهم حجج واضحة في هذا، هي احنا كنقين الناس كده وشو بتطلع عند
0: الغريب
1: وانت الوحيد
0: سلوب الشعب كلهم الناس هيك ما يدوروش
1: هذا العادي. يعني أدمنوا على الفواحش وألفوا الفواحش، وكان تنهى عليها يجيب لك شنو حاج دين. حاجة الأول أن نقلدوا في أبانا، احنا هذا ماشيين عليه قديش عمر ماشيين على عمر هذا الموضوع هذا، ويفتوا. وتاني حاجة ينسبوا في الأمر إلى الله تبارك وتعالى، بيأخذوا له قالب ديني والله أمرنا بها، حتى ربي يعني ما قالش حرام ولا نحو ذلك بعض الأشياء. فحتى يعني العرب كانوا في يعني من غير قريش كانوا ما يطفوش لا يطفون ببيت الحرام في ثيابهم التي لبس يعني يلبسونها، ويقول يعني ويقولون ما نطفوش في ثياب يعني عصوا الله فيها، يعني بدأوا واخدينها بقالب شرعي ونحو ذلك.
0: على هواهم فسروا الآية،
1: على هواهم وفسروا الآية ونسبوا ذلك لله جل وعلا. فالله جل وعلا ماذا أخبرهم؟ قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواجههم بافترائهم على الله، يقول لهم الله جل وعلا يستحيل، يعني أن هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، ويستحيل على الله ما يفترونه عليه. والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، والذي له الكمال المطلق لا يأمر بالفحشاء، لأنه لا يصدر عنه إلا ما يعني ما هو كمال في ذاته ولا يتنافع مع عقل عاقل ويرضاه ذو الذوق السليم، صاحب الذوق السليم هذا يرضاه. الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، الله ما يعني لا يأمر بالفحشاء، وهذا من افترائهم
0: الشيطان الذي تحدث عنه.
1: وبعدين ربي قال نعم، وهذا ربي قال قل أمر ربي بالقسط، يعني الله جل وعلا يأمر بالقسط، يأمر بالقسط، يأمر بالعدل في كل أمر. الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل أمر في ذاته، يعني مستقيم وتقر العقول ولا ينكره الذوق. وأمر أمر ثاني وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة واجعلوا سجودكم لله تبارك وتعالى خالصا. قال وادعوه مخلصين له الدين، يعني يبتعدوا عن كل الأشياء التي تعبدونها من غير الله جل وعلا، وأقيموا الوجوه يعني لله بالأمر بالدعاء، وهذا أمر فيه الأمر بالعبادة، لأن العبادة دعاء، والدعاء في ذاته هو اتجاه الله جل وعلا بالضراعة والخشوع والخضوع. وبين بعد ذلك الله جل وعلا قال كما بداكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. ففي عندنا فريقين، يعني فريقا هداه الله تبارك وتعالى، وفريقا يعني ثبتت عليه الضلالة. الفريق الذي هداه الله اتخذ الطريق المستقيم سبيلا وما اتخذاش يعني طريق معوج، لكن الفريق الثاني اللي هو ثبت وتقرت عليه يعني ثبتت وتقرت عليه الضلالة هو اللي
0: اتخذ
1: الشياطين يعني أولياء لهم يعني يحبونهم ويودون الشياطين واتجهوا إلى المعاصي وجعل القلب موطن للشيطان يسكنه ويغويه يعني ليحقق القسم اللي قسم به الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث أن الناس كلهم يعني كلها تولد على الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها مستقيمة دائما، يعني لا تخرج عن سنة الله تبارك وتعالى بمقتضى العهد الفطري الذي أخذه على بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الشياطين هي اللي حتحولهم من الفطرة للضلالة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. وفي الحديث الآخر إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالق وأن الله جل وعلا وحده هو الذي انفرد بالخلق والتكوين، وذلك بمقتضى الميثاق الذي أخذه عليهم بمقتضى الفطرة والغريزة كما مر بنا. في اليسر ليأخذ طريق السعادة يتجنب الاستجابة للشياطين ويستيقظ لفتة الشياطين، فلا يمكن إلا الشياطين من أن تسيطر عليه وتستمكن من منازعه. يعني إذا مكن الإنسان الشيطان من أن يصل إلى فكره وإلى نفسه وإرادته فهذا قد اتخذ الشيطان هنا من دون الله تبارك وتعالى وليا. لذلك حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من كان من أهل السعادة فييسر يعني ييسر لعمل السعادة، واللي كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني الفريق اللي خديه مشي للضلالة ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتحوا قلوبهم وسخروا عقولهم كلها للشياطين فكان لهم وليا من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو النداء الثاني. النداء الثالث قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النداء الثالث هذا يعني شيخ مالك يريد
0: موجه للمؤمنين.
1: نعم، يعني الله تبارك وتعالى يوجه للإنسان إلى يعني يريد أن يوجه الإنسان إلى منهجه، وشن يحتاج الإنسان يعني من جسد يحتاج جسد يعني طعام وشراب ولباس وزينة ليقف يعني في نقطة توازن، يعني ما يعني الأشياء هذه يعني الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى السمو نحو وما يجذبش نحو الحاجيات ونحو ذلك. فلذلك الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا شامل للناس أجمعين، وذكرهم بحال أبيهم آدم ومكر إبليس به وبزوجه.
0: يعني مش أهم شيء الطعام والشرب واللباس،
1: أيوة نعم.
0: في حاجة تانية أهم من هذا كله،
1: أيوة بذكرهم إن خذوا زينتكم عند كل مسجد هو المسجد الحرام، ويدخل فيه بعدين كل مسجد يعني كل موضع يتعبد الله تبارك وتعالى فيه عند كل مرة، يعني نتعبد إلى الله يعني بالصلاة وبالدعاء، وأي مسجد وأي موضع من مواضع العبادة يستحب أخذ الزينة لها، ولو لم يكن ذلك يعني في موضع عبادة اللي هو المسجد. فالمقصد من الزينة العبادة، يعني دور العبادة يعني لم تتخذ إلا يعني دور العبادة اتخذت أصلا لأجل العبادة، ولذلك عظمت المساجد لأجل العبادة فيها. ولو لم يكن فيها عبادة يعني لو لم تكن هذه الدور معظمة، فمن أراد الصلاة يستحب له أن يأخذ الزينة لها وأن يستتر ولو كان المصلي في بيته لا يراه أحد. وهذه الآية دليل لأن الأصل في اللباس الحل، فسمى الله اللباس هنا بالزينة ولم يستثني منه شيئا في الآية، حتى دل بها أهل العلم على وجوب ستر العورة للصلاة. وإذا وجب الستر في موضع العبادة فستر هذه العبادة يعني غير عبادة من باب أولى، فستر العورة هنا تكون باللباس السابغ الطيب اللي هو زينة في حد ذاته. ثم ذكر الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهذه آية أيضا تكلمت عن مسألة اقتصاد الإنسان وأن يعيش الإنسان في وضع متوسط ليس فيه إسراف وليس فيه السرف المنهي عنه خصوصا في الأطعمة والأشربة. السرف هذا يضر بالدين ويضر بالعقل ويضر بالبدن، فعلى الإنسان على الإنسان أن ألا يكون مسرفا، يعني لا يتجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان،
0: الاكتفاء الذاتي فقط.
1: نعم. ثم قال الله جل وعلا يعني يحذر حتى المشركين أن اللي يحرموا في أشياء كثيرة، يحرموا في أشياء لم يحرم الله تبارك وتعالى، هي أشياء من الزينة وأشياء من الطعام والشراب ويحرمونها. فالله جل وعلا يعني استنكر تحريم بعض الأشياء اللي هي مباحة والناس بيدرها حرام. قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أمر الله جل وعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستنكر ما كان من الذين حرموا يعني زينة اللباس افتراء على الله جل وعلا كما كان يفعل المشركين، والله بعض يعني تزهدا زي ما يفعل جهلة المتعبدين يقولوا هذه الأشياء ما نفعلهاش وغيرها، وليطوف عرات كما يفعل المشركين. فهنا ذكرنا الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا أنزل علينا هذا يعني أعطانا هذا اللباس وهذه النعمة اللي يلبسها الإنسان، ولا نحرم شيئا أباحه الله تبارك وتعالى. الإنسان في طبعه يحب أن يرى جميلا، وهذا فيه حظ للنفس أن لا يلام عليه الإنسان، المهم أن ما يكونش فيه إسراف. بل حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من كان فيه من قدرة من كبر، قالوا إن الله قال إن يعني الرجل يحب أن يكون توبة حسن ونعل حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هذا بطل الحق وغمط الناس، يعني تنكر الحق ولا تحتقر الناس، هذا هو. لكن اللباس الطيب والنظافة وحسن الرأية هذا كل الأمر مطلوب. فلا يحرم الإنسان شيئا أباحه الله تبارك وتعالى، مش الإنسان يحرم أشياء أباحه الله تبارك وتعالى. نحرم أكل الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه امتنع من طعام يعني مثلا كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ ورطب، وكان يكره التكلف يعني الأشياء اللي فيها تشاغل بالشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. لذلك قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الآية فها يعني على الإنسان أن يكون متوازن في هذه الحياة ولا يحرم شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى. ربي قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذه مباحة في الدنيا لكل الذين يستمتعون يعني بالحلال من غير إسراف ومن غير تقتير. بعدين جاء ذكر آية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن رأوا اللي حرم هي الأشياء اللي فيها يعني زيادة على الفطرة، يعني تفحش وتزيد على الفطرة وفيها معاصي وهذه من كبائر الذنوب، هذه اللي حرمها الله تبارك وتعالى زي الزنا والخمر والربا ونحو ذلك، هذه اللي حرمها الله تبارك وتعالى. حرم الإثم وحرم البغي بغير الحق، هذا فعل الظلم إثم التعدي، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة، السحت، من البغي أيضا أكل مال اليتيم، النميمة، الغيبة، هذه كلها محرمات، تحاكم غير شرع الله تبارك وتعالى. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك بالله تبارك وتعالى هذا من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، وكذلك الافتراء على الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: رد على الآية الماضية.
1: نعم، هذا فيه تحذير شديد شمالك لكثير من الناس اللي يتكلموا يعني وينسبون إلى الله جل وعلا في الفتوى، يحرموا بعض الأشياء ويحللوا بعض الأشياء من يعني وليس عندهم علم. فمن أشد أنواع المحرمات اللي ذكرنا الله جل وعلا اللي ذكرنا الله بها وذكر بني آدم بها، قال يعني أن تقولوا على الله ما لا، هذا أمر حرمه الله تبارك وتعالى. فالآية هذه الآية واضحة في تحريم الافتراء عليه جل وعلا، يعني إما وصف الله جل صفات يعني لا تليق بكماله وجلاله، ولا ننسب إلى الله جل وعلا تحريم أشياء لا علم لنا بتحريمها، والله نقول المحرمات القطعية في دين الله تبارك وتعالى ونبدأ نتكلم عنها. فهم إذا تكلموا على هذا فيعني يكذبون على الله جل وعلا في أمور أخرى. لهذا الله جل وعلا وإذا فعلوا فحشا قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني هم يحرموا وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أشد. بعد ذلك يعني جاء النداء الرابع، النداء الرابع الأخير الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأعراف، نداء لكل بني آدم. قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا هو عهد الله جل وعلا لآدم وبني آدم، وهذا هو شرطه في خلافتهم في أرضه سبحانه وتعالى. يعني الله جل وعلا استخلف بني آدم ومكنهم فيها ليقوموا بدور، وهذا الدور وفق هذا الشرط، هذا العهد، هذا هو العهد. يعني عمل الإنسان يعني في الدنيا هو اللي يبين له كان عمل صالح يقبله الله تبارك وتعالى، وإن كان آتما لا يقبل يعني محرما لا يقبله الله جل وعلا. هذا النداء الرابع، النداء الأخير، النداء الحاسم في دعوة الناس إلى اتباع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وبعثهم الله جل وعلا ليقصوا الآيات ويبينوا الأمور المحكمات. فهذه الآية فيها خطاب من الله جل وعلا لبني آدم وتذكير يعني بما كان يعني من إبليس لآدم عليه السلام وعامل إبليس على إغوائه وإغواء ذريته. إما يأتينكم، إما يأتينكم، يعني فيها أمر باتباع الرسل، باتباع الرسل الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالرسل واتبعوا ما جاء به الأنبياء والرسل هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون. ما فيش خوف عليهم من الشر ولا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله جل وعلا، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم اللي تركها. طبعا تركوا الدنيا هذه وتركوا الشهوات وتجنبوها اتباعا لله تبارك وتعالى ولأنبيائه ورسله، فهؤلاء لا يحزنون على ما مضى، لا يحزنون على ما فاتهم من حتى نعيم في الدنيا وغيره. لكن الصنف الآخر الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بآيات واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين عصوا الرسل وكفروا بما جاء به الرسل هؤلاء وتكبروا، كان يعني كان الهدف يعني السبب الرئيسي لعدم إيمانهم بالرسل هو التكبر والانغماس وراء ملذات الدنيا، فهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك حتى كثير من الشعوب اللي أبت الاهتداء بالإسلام كل رأوا استكبارا عن اتباع أهله، يشوف أنفسهم هم يعني جنس راقي أو هم أحسن من غيرهم، يعني
0: شعب المختار مثلا.
1: نعم كثير من الأحداث يقولك احنا ما نقدرش نتبع هؤلاء، معقول احنا نتبع العرب مثلا ونتبع بعض كذا واحنا أفضل منهم واحنا أرقى منهم ونحو ذلك. هذا كله تكبرا الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى واستكبروا على اتباع ما جاء به حسدا عن الرياسة ولأن الملك بفوتهم وإلا لأن الصدارة بتفوتهم ونحو ذلك، وفضلوا أنفسهم على الحق وقومهم على المسلمين، فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون كما ذكر الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله كل خير. أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير وبعده نكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير. فضيلة الشيخ، أكملنا قصة آدم عليه السلام في سورة الأعراف، والآن سنتجه إلى المبحث الثالث من قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. لماذا هذا التفصيل في وصف مادة الخلق؟ يعني ما الرسالة التربوية التي يحملها هذا الأصل الطيني للإنسان؟ والجنة خلق من نار، كيف ينعكس الاختلاف في طريقة الخلق؟ وهل لكل منهما سلوك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجر تفردت بوصف هذا الوصف للصلصال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجملة هذه تكررت 3 مرات في هذا السياق، وهذا السياق يعني حاشا له أن يكون تحقيرا للإنسان، ولكنه بيان يعني يبين أصل الإنسان المتواضع ليتواضع. فأودع الله تبارك وتعالى فيه من المواهب يعني ما إن لم يضبطه بضابط الإيمان وضابط التواضع، الإنسان سيتكبر، ومقتل الإنسان وأمراض الإنسان وعلل الإنسان كلها في هذا الداء اللي هو داء التكبر. فشاء الله جل وعلا أن يكون خلق الإنسان من هذا الأصل المتواضع جدا، هو من الطين الأسود المتعفن اللي تحول إلى صلصال، فجمع ضعف الأصل وضعفه معم، ف يعني كل ذلك ليتواضع، يتواضع الإنسان لا ليحقر ولا ليهان ولا لينتقص من قدره. ولو كان هذا يعني فلماذا أسد الله له الملائكة؟ هذا يعني ليس ليحتقره بطبيعة الحال ولا ليهون من شأنه، لا، وإنما المقصود من ذكر هذه الأشياء الدلالة على عجيب صنع الله تبارك وتعالى. فأخرج الإنسان من هذه الحالة المهينة نوعا، و ليتواضع الإنسان ولا يتكبر. وذكرنا احنا في حلقات سابقة مسألة كيفية الجمع بين الآيات، تكلمت عن طين وتكلمت عن صلصال وتكلمت عن صلصال من حمأ مسنون، وكيف ذكر أهل العلم ما يبين ذلك. فالخلاصة في هذا الأمر أن الإنسان ما يصدر عن المرأة من أفعال دنيئة، والله تدعو إلى الاشمئزاز وانقباض النفس، والله يعني من أمور محرمة كذلك، يعني هذا كله يقابل يعني يقابله الإنسان، ينبغي أن يقابله الإنسان ويعرف أصله الأول. لما يعرف الإنسان أصل الأول هذا كله يخليه يعني يترك الذنوب، يترك المعاصي ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الصفات، وإن كان فيها بعض الصفات يعني الصلصال فيه يعني واضح فيه قلة التماسك، والصلصال هذه هي قلة التماسك، هذه موجودة فيها وموجودة في تكوينها الأول، فقلة التماسك هذه هذا موجود في الإنسان. فبشرية الإنسان في بعض الطين هي سلبية من حيث القدرة عليه، مسألة الفضائل والإمداد به يعني. في ذلك ما في السبيل للإنسان، شيخ مالك إذا أراد أن يرجع إلى الأخلاق الفاضلة إلا بالتمسك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا أمور يعني يمنحه الله تبارك وتعالى في الجانب الروحي، والله جل وعلا منحنا هذا الفضل فنفخ فينا من روحه. فكأن يعني الإنسان يعني هو بشري، لكن في عنصر علوي يتضمن الاستجابة لداعي أشرف الفضائل. لهذا أهم الدروس اللي نأخذها من هذا الأمر أن الإنسان نراه هو أنفس من موجودات الوجود، ولكن أصلا من أهون موجودات الوجود اللي هو الطين اليابس هذا المتعفس. ولو أراد الله تحقير الإنسان ما أسجد له الملائكة. والإنسان شرف بالدين وإن كان أصله من الطين. فبالتالي لابد أن نعرف أن يعني أصلنا فيه ضعف شديد، لكن بتمسكنا بالله تبارك وتعالى شرفنا بحمل الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى.
0: شيخنا، ما قولكم في قول الله تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم؟
1: نعم، الآية هذه بينت خلق الجان. الجان يعني للجن يعني زي آدم للناس، يعني خلقنا يعني الله جل وعلا بيقول يعني خلقنا أبا الجن، و يعني جنس الجن هذا من قبل الإنسان، من قبل الإنسان أي إبليس يعني هذا أبو الجن. والآية بينت أن الجان خلق قبل الإنسان وجاءت بعدما ذكر الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، مش لأسبقيته، ولكن ذكر الإنسان أنا اللي أحقيته في يعني المرتبة. نعم، في المرتبة فقط. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، حتى في صوت الرحمن، وخلق الجان من مارج من نار. الآيات كلها في نسق يعني موضوعي واحد، ونسق سياقي ونسق قرآني. النسق الموضوعي كله تكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى، وتكرر خلق الإنسان وخلق الجان.
0: نعم شيخنا، نعم. ما تعريفكم للجن؟ نعم، ما معنى هالكلمة؟
1: نعم، الجن ليه معنى طبعا اللغوي ولا معنى اصطلاحي. يعني الجن دائما مادة الجنة، مادة الاختفاء، إنه من مجرد عن المادة، يعني مستتر عن الحواس. جنة في المجنة اللي اختفى، يعني حتى الجنين في بطن أمه هذا جنين لأنه مختفي. فهي يعني هم مجرد عن المادة، يعني مستترون عن الحواس، ما نشوفهمش، لا يرون على طبيعتهم ولا صورهم الحقيقية. عندهم قدرة على التشكل، يأكلون ويشربون ويتناكحون، وعندهم ذرية، وهم نفسهم محاسبون على الأعمال في الآخرة. هؤلاء الجن.
0: سبحان
1: الله. الجن المادة اللي خلقوا منها كما ذكر القرآن هي النار، وخلق الجان من مارج من نار. والآيات وضحت في هذا، قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. فكل دلت الآيات على حددت ماهية المادة التي خلق منها الجن، فعبر القرآن عنها مرة بنار السموم، ومرة من مارج من نار. فشنو المارج؟ المارج اللي هو اختلط بعضه ببعض، يعني أحمر وأصفر وأخضر، هذا المارج. وهذا واضح في كثير من الآيات والأحاديث. والسموم اللي في الآية الأخرى، نار السموم اللي خلق منها الجان، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، من نار هي النار الحر الشديد اللي ينافد في المسام، هذا نار السموم اللي ينفد داخل المسام. هذا هو الشعل الزرقاء الملتهبة اللي تكون في طرف النار، تمتاز بقوة الحرارة، وعنده خاصية النفاد من كل المسام. هذا التفسير هو اللي فسر به أكثر العلماء مسألة النار السموم، وهذا هو اللي يوافق ظاهر القرآن، وهذا اللي يوافق ظاهر القرآن. طبعا الجن هم مكلفون، الجن مكلفون بكل التكاليف الشرعية، ومأمورون بفعل الطاعات.
0: نفس تكاليف الإنسان.
1: نفس تكاليف الإنسان.
0: سبحان الله.
1: هم مأمورون بفعل الطاعات، بالقيام بالعبادات، هم منهيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات، وهم مختارون لهذا الأمر وهذا النهي. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة، هم كالبشر الذين كلفهم الله بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وسورة الرحمن وسورة الأحقاف وسورة الجن، كل دليل لأن الجن مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، معاقبون كالإنسان، سواء بسواء، مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم كافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. وعلى هذا يعني جميل العلم أن الجن مكلفون. والآية واضحة، وما الآية قول الله جل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
0: ما فيش فرق بيناتهم.
1: ما فيش فرق. حتى الآيات اللي تكلمت عن الجن: ويتصرفنا إليك نفهم من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يا قوم أنا أجيب داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
0: يعني هذا حتى الرسل التي أرسلت للبشر أرسلت للجن.
1: نعم أخبر الله جل وعلا أن الله صرف يعني الجن يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن منه، وفي هذا دليل على استماعهم القرآن منه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على تكليف الآية دلت عليه تكليف الجن من عدة أوجه. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فالله جل وعلا صرفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن وليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. الآية أيضا تخبر أنهم سمعوا القرآن وعقلوا القرآن وفهموا القرآن وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم دليل على أنهم يعرفون يعني موسى ويعرفون الكتاب المنزل، وهذا واضح. والآية الأخرى أيضا الآية اللي قالت يا قوم أنا أجيب داعي الله، هم قالوا لقومهم أجيبوا داعي الله، فهي صريحة أنهم مكلفون مأمورون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وهذا كما ذكرنا هو قول جماهير أهل العلم.
0: نزلت فيهم سورة كاملة
1: الجن. نعم سورة الجن، نعم سورة الجن، وتضمنت الخطاب واضح في ذلك. عندنا آيات سورة الرحمن أيضا تصريحا يعني برسالة الرسل لهم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون هذه صوت الأنعام يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فصوت الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في الآيات واضحة فيها
0: أنا زي ما في البشر في الجن، في نعم. كفار في الجن،
1: نعم مسلمين في الجن، في كفار في هم
0: في فاسقين وفي مطيعين
1: وفي عصاة وفي فاسقين وفي يعني
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تحدثنا شيخنا عن الحمأ المسنون والصلصال في سورة الأعراف، الآن لو تذكرنا بالاختصار شيخنا في سورة الحجر.
1: نعم الله جل وعلا في هذه سورة الحجر ذكر أوصاف غير موجودة في السور الأخرى، وذكرنا الجامع بين كيف نجمع بين الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال وإذ قال ربك، هذه الآية يعني هنا وإذ قال ربك جئت بفعل الماضي، الماضي كما هو معلوم، لكن يعني كيف يعني قال الملائكة وكيف أبلغهم وكيف أوصل لهم مراده، هذا كلها أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليس مطلوبا منا معرفة كيف يتم ذلك، فنكله إلى من أنزله سبحانه وتعالى مع يقيننا به ومع يقيننا بحصوله. والله جل وعلا قال الملك ذلك، قال إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فكلمة البشر هل جاية مثلا من البشارة ولا من الشر ولا نحو ذلك، يعني هذا يعني البشارة هي اللي يعرف بها وهي اللي تظهر منا، هذا كله أمر محتمل يعني أصل هذه الكلمة من صلصال من حمأ مسنون، وتكلمنا عنه في آيات مسألة الصلصال اللي هو مادة خلقه من الصلصال، والصلصال هو الطين لما يجف يصبح كالفخار له صليل إذا دق عليه، وهذا الصلصال جاي من حمأ مسنون، حمأ هو الطين الأسود زي طين المستنقعات هذا، والمسنون يعني أما بيكون متغير هل بل مرت عليه السنين كثيرة إلى أن أصبح متغير يعني ومرت عليه السنون الكثيرة، وهذا وما فسر به أهل العلم هذا الأمر. فالبشر هذا كما البشر هذه مرادف للإنسان، يعني خالق الإنسان وفاهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيهم من العلم، وأن الله جل وعلا وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لهذه المعنى.
0: نعم
1: فنستفيد من هذه الآية أن الله جل وعلا أولا أن كرر مادة الخلق ثلاث مرات من صلصال من حمأ مسنون، هذه الآية لا كررها لا ليخجلنا من هذا الأصل، لكن باش نعتز بالدين الذي رفعنا من الحمأ المسنون إلى أعلى الدرجات في الرفعة، حيث أسجد لنا الملائكة المقربين والملائكة أجمعين. وأيضا الآية فيها إعلام الله جل وعلا للملائكة، وأن إعلام الله جل للملائكة هو إخبار زي ما يقولوا بعض مثلا أن يعني بعض الأمور الفلسفية الأخرى اللي فيها نسبة النقص إلى الله جل وعلا، وهذا نبتعد عنه يعني.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا عبد العزيز جمعة على ما أفدتم وأجدتم. مستمعينا الكرام، هكذا نرى أن القصة لم تكن مجرد خلق وسجود فقط، بل كانت بداية معركة، معركة بين طين يشد إلى الأرض وروح تدعو إلى السماء وشيطان لا يمل من الإغواء. ففي ختام هذه الحلقة، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، وأعذنا من نزغات الشيطان، واجعلنا من عبادك الذين لا سلطان لإبليس عليهم. اللهم ثبتنا على طاعتك، واختم لنا بالحسنى، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا، أو شن توجيهكم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا، وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته.

0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طبعا إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا، تتعود من جديد تتقسم من جديد، فما دام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا، مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من لماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين، نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم، تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام، ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، اذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف، أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له انت راجل كويس، والله انت يا فلان امرأة طيبة، انت تتصدقي وانت تديري وديري، فهذا لانه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم الى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الاعمال. يبدا يحسب روحه حاجه كبيره، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجه كبيره، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
2: هم ظهر لهم،
3: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
2: يعني
3: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله

0: أهل باس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
3: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
2: صداقها. نعم،
3: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده، الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوا أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى المصلي لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت، حديث. قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده تولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له،
2: بيت مال المسلمين. نعم.
3: فاستدل به علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن:
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما

بالفريضة وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية يعني.

0: باب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. وضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السائل عبد الباسط ياسر يقول ننجي من ترهون لطرابلس يوميا ونقصر في الصلاة، هل فعلي هذا صحيح أو لا؟
2: نعم، الأخ عبد الباسط يجي من ترهونة، ومسافة القصر بين طرابلس وترهونة متوفرة، والسنة أن تقصر الرباعية، أنت تجي كل يوم وتروح خلاص، تجي اليوم غضوة بتروح تقصر، تجي اليوم بتروح بعد غضوة تقصر، تجي وهكذا للأربع أيام، فلهذا يجوز لك القصر بل هو السنة، بل إن بعض أهل العلم قالوا القصر في السفر كالإتمام في الحضر، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر

0: بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها كون البوع دل ما دلش، هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
0: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم تعطيل مصالح الناس ومماطلتهم في أدائها من قبل الموظف

0: الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم تعطيل مصالح الناس ومماطلتهم في أدائها من قبل الموظف

0: أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور، من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
4: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
3: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، تخيل معي أنك تقف على قمة الجبل، خلفك سنة كاملة من المحطات والمشاعر والأيام، وأمامك أفق جديد لم تطأه قدم بعد. هذا ما يصنعه ذو الحجة، لا يأتي كغيره من الشهور التي تمر كما تمر الرياح، دافئة أو باردة، ثم ترحل دون أن تترك أثرا، بل يقبل على القلوب إقبال الحاج إلى بيت الله، ملبيا خاشعا مثقلا بالرجاء. هو ختام العام الهجري، لكنه ليس نهاية باردة، بل ذروة مشتعلة بالمعاني، كأن الزمن كله جمع زاده طوال 12 شهرا ثم وضعه كله في هذه الأيام المباركة. وإن كنت تتساءل لماذا يختلف هذا الشهر عن سواه، فلأن الله ذاته أقسم به حين قال: والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا وكان عظيما. ولكن دعونا نعرف شيئا، لماذا سمي ذو الحجة؟ قبل الإسلام كانت القبائل العربية تعرف لهذا الشهر مكانة خاصة، كانوا يحجون فيه إلى مكة المكرمة، وإن شابت حجتهم الأصنام والأهواء، فسمي الشهر باسم الفعل الأعظم الذي يحدث فيه، الحج. فلما جاء الإسلام لم يمحو الاسم، بل نقاه وجعل منه عنوانا لعبادة خالصة لله وحده، عبادة لا تعرف في تاريخ البشرية بهذا الحجم والعمق والاتساع. وصار شهر ذي الحجة لا يعرف بشيء آخر، لا بحرب ولا بحدث سياسي ولا بموسم تجاري، بل يعرف بالله وبالبيت وبالتلبية. وأعتقد أنكم تعرفون أعظم الأحداث التي حدثت في هذا الشهر، ولكننا سنأخذها على التوالي. فالحدث الأول حجة الوداع، حين أتم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، كان ذلك في العام العاشر من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم في داخله أن الأجل اقترب، وأن الرحلة في هذه الدنيا تقترب من نهايتها، فأذن في الناس بالحج، فخرج معه ما قيل أنه تجاوز 100,000 صحابي، وقيل أكثر، موكب لم يشهد التاريخ له مثيلا، لا في ضخامته ولا في روحانيته ولا في معناه. كانوا يمشون نحو لحظة ستحمل وداع نبي أحبوه أكثر من أنفسهم. ففي التاسع من ذي الحجة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة في عرفات، والسماء فوقه صافية، والجموع حوله تتنفس بصوت واحد، فهناك ألقى خطبته الخالدة التي حفظها التاريخ بكل حرف فيها. لم تكن خطبة سياسية ولا عسكرية ولا بروتوكولية، بل كانت وصية أب مودع يخشى على أبنائه بعده. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. كل جملة كانت تبنى بها أمة، وكل وصية كانت ترسم بها حضارة. وفي ذلك اليوم نزل الوحي بآية ليست كغيرها، آية لم تأمر بشيء ولم تنهى عن شيء، لكنها قالت ما يجعل القلب يرتجف. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فسأله الناس: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. فهم عمر بعقله الحاد ما وراء الآية: إذا اكتمل الدين فقد اقترب رحيل حامل الدين.
وكان ذو الحجة شاهدا على لحظة لم تتكرر في التاريخ، لحظة اكتمال الرسالة وبداية الوداع. ولكن ماذا يعني لنا هذا اليوم؟ حجة الوداع ليست مجرد حدث تاريخي يحفظ للمعلومة، بل هي مرآة تقف أمامها كل أمة في كل عصر وتسأل: هل نحن متمسكون بما أوصى به صلى الله عليه وسلم؟ هل الدماء محترمة؟ هل الأعراض مصونة؟ هل الكتاب متبع؟ فإن كان الجواب لا، فنحن أمام تحد ليس عسكريا ولا سياسيا، بل تحد داخلي في مدى صدقنا مع وصية نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنذهب إلى الحدث الثاني، يوم عرفة، يوم يغار منه كل يوم آخر، التاسع من ذي الحجة. لو كانت الأيام تتكلم لصمتت حين يمر يوم عرفة، لأنه ليس يوما عاديا في سجل الزمن، بل هو أعظم يوم تشرق فيه الشمس على هذه الأرض. ولكن ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ في ذلك اليوم يقف الحجاج على صعيد عرفات بلباس أبيض متشابه، لا فرق فيه بين ملك وفقير، ولا بين عالم وجاهل، ولا بين شرقي وغربي، كلهم بقلوب خافقة ودموع على الخدود وأيد مرفوعة نحو السماء: لبيك اللهم لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم يباهي الله بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. يوم عرفة ليس للحاج وحده، وهنا يفتح الله بابا لمن لم يستطع الحج، وهو صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم واحد يكفر سنتين. كان الله يقول: لا أريد أن يبقى أحد خارج هذه الرحمة. ولكن ما هو الدعاء المخصوص بيوم عرفة؟ أو أفضل دعاء يقال في يوم عرفة؟ لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كأنه يذكرنا أن قمة التوحيد هي قمة العبادة. ولكن فلنأتي الآن إلى حدث نراه عاديا، وهو عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة. يستيقظ المسلمون على صوت التكبير، صوت يملأ الفضاء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لكن لماذا العيد في هذا اليوم بالتحديد؟ لماذا يذبح المسلمون؟ الجواب في قصة ليست عادية، بل هي واحدة من أعظم قصص التسليم في تاريخ البشرية. سأحكي لكم مختصر هذه القصة. إبراهيم عليه السلام الخليل الذي جاب الأرض طولا وعرضا في طاعة الله، رجل ابتلي طوال عمره، في كل مرة كان يخرج من الابتلاء أكثر إشراقا. تزوج وطال انتظاره للولد، ثم جاءه إسماعيل على كبر بعد عمر طويل من الدعاء والانتظار. وحين كبر إسماعيل وأصبح يمشي معه، رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه. رؤيا الأنبياء حق، فكانت أمرا إلهية لا مجرد حكم. وهنا يأتي الحوار الذي يبكي القلوب. ذهب إبراهيم إلى ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. والأعجب من سؤال الأب جواب الابن، لم يأخذ وقتا للتفكير، بل أجاب بسرعة ويقين: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. توقف عند هذه الكلمات، ابن في ريعان شبابه يعلم أن أباه سيذبحه، ولا يقول أرجوك لا، ولا يقول انتظر نستشير، بل يقول افعل ما تؤمر وستجدني صابرا. أي تربية هذه؟ وأي قلب يحمل هذا اليقين؟ ولكن ماذا عن اللحظة التي تدخل فيها القدر؟ مضى الأب وابنه
أحدهما يحمل السكين والآخر يحمل الطمأنينة. وحين وضع إبراهيم جبهة ابنه على الأرض واستعد للذبح، نادى المنادي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفودي إسماعيل بكبش عظيم من الجنة. ما الذي يعنيه هذا؟ الحكمة أعمق مما تحتمله الكلمات. إبراهيم لم يؤمر بالقتل الحقيقي، بل أمر بالاختبار الحقيقي. هل أنت مستعد أن تقدم ما تحبه لله؟ هل ولدك أعز عليك من ربك؟ وحين ثبت إبراهيم وثبت إسماعيل جاء الفداء. قال الله تعالى: ما يكشف الحقيقة.

0: منكم.
1: ليست الأضحية في الشاة أو البقرة، الأضحية الحقيقية هي كسر النفس أمام الله والقول سمعنا وأطعنا. فلنتحدث الآن عن نهاية هذا العام، نهاية العام الهجري. ذو الحجة ليس فقط شهر الحج والأضحية، بل هو ختام العام الهجري كله، آخر فصل في كتاب كتبته بنفسك طوال 12 شهرا. لماذا يختم العام بهذا الشهر تحديدا؟ كأن الله أراد أن يذكرك قبل أن تطوي الصفحة. لا تغلق الكتاب حتى تراجع، ولا تبدأ الجديد وأنت تحمل ثقل القديم دون أن تضعه عند باب التوبة. العام الهجري لا يفتح بالسهر والألعاب النارية، ولا يختم بالاحتفالات الفارغة، بل يفتح بذكرى هجرة، والهجرة تعني ترك ما يؤذي، ويختم بالحج والأضحى اللذين جوهرهما التسليم والتقوى. ولكن هناك بعض الأسئلة قبل أن تدخل العام الجديد. قف مع نفسك بصدق. الصلاة، هل اقتربت منها هذا العام أم ابتعدت؟ القرآن، هل فتحت لتتدبر أم فتحت لتختتم العدد فقط؟ الذنوب، هل تبت منها أم لازلت تؤجل؟ هذه الأسئلة ليست للإحباط، بل هي مفاتيح. من أجاب عنها بصدق عرف من أين يبدأ. وفي نهاية هذا البرنامج، وفي نهاية هذه الحلقة، اللهم كما أكملت لنا الدين في هذا الشهر، فاجعلنا ممن يحمله بصدق ويبلغه بأمانة. اللهم كما جمعت الحجيج على صعيد واحد، اجمع قلوب أمتنا على كلمة التوحيد. اللهم إن كنا لم نحج إلى بيتك فلا تحرم قلوبنا من الشوق إليه، واكتب لنا حجا مبرورا في أعمارنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا نسألك في خاتمة هذا العام أن تختتمه لنا بمغفرتك، وتفتح لنا العام الجديد برحمتك. اللهم انصر أمتنا في كل بقعة تظلم فيها، وارفع عنها الغم، وأعد إليها عزها الضائع. سؤال أخير قبل أن نودع، وهنا نصل إلى ختام الرحلة في هذا الشهر العظيم. مررنا بحجة الوداع، وسمعنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أوقفنا مع يوم عرفة، وشعرنا بثقل رحمة الله وسعتها، وعشنا مع إبراهيم وإسماعيل، وتعلمنا معنى التسليم الحقيقي، وتوقفنا أمام مرآة نهاية العام، وسألنا أنفسنا. لكن السؤال الأهم ليس ما مررنا به، بل ما أخذنا معنا. وإلى لقاء قادم إن كتب الله لنا لقاء في رحلة أخرى من عبق التاريخ الهجري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
1: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
0: نعم
1: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
0: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
1: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
0: أي
1: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
0: يتصالحوا
1: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من التشويش. يعني يقول لك إمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم بارك الله فيك.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح حديث عائشة تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن هذا نفي ليس فيهن قميص ولا عمامة المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن وبالتالي قال إيش هي 3 هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان هذه 3 ثم قميص ثم عمامة هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير صحيح البتة وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ هذا بدعة هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة نعم أقول هذه مسألة خلافية لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن ولا العكس ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة هذا خلاف مباح بين أهل العلم وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان استمروا في هذا الأمر فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في 5 ولا يزاد على 5 قطع القطعة الأولى هي سروال أو إزار الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر هذه القطعة الأولى القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام هاتان قطعتان والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه هذه 3 ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه 5 ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه طيب أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في 7 أثواب في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار هذه 3 ثم يضاف إليها 4 لفافات أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أقول له ما أصبت قط وإنما هذا من الخلاف المباح مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار الباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن 3 والله 5 والله 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
7: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
6: نعم تكلمت عليها شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
9: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد.
8: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
9: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
8: نقاط ما تلعب تحول
9: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا. يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
8: أكيد
9: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم والتعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني. وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، أن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
8: أو سلعة
9: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
8: يألف المنكر يعني
9: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
8: ينفع بها
9: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله في الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر،
7: أبو طهر يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا

0: مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
3: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
5: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزل كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زدوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها يعني أو نصيحة المسؤولين أو
0: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش.

0: لحاجتين. في تونس أرخص، أراه غير السبب، السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع ان والله الا في خدمات غريبة. اني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الاكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، أراه أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
0: يعني يعني والله جاني مرة اتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها دار على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، تي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
0: طبعا ترخيص، ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص. لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا امين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومه وخلصها من جيبه، راه هذا مش امين عندي، لان هذه اي واحد يديرها. من هو الامين اللي يلقى الخزنه قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الامين. اما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض انه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية مدام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبه واللي تحت يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنهم يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات، أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنه ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك انت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني، كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقول ساشيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع، لأن يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني، معناه بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخنب مليون بس، كم نجيب جعام بيخنب خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
3: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى ظن منهم أنها مزدلفة.
4: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
3: نعم.
4: يعني ما نسموه نزول يعني
3: أطلع.
4: ولو كان قليلا،
3: نعم.
4: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات،
3: نعم.
4: وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، ما دامهم هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
3: نعم.
4: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
3: نعم.
4: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
0: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن، إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
5: المعتدة
3: مطلق.
5: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروجها لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وضك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. اول حاجة اخ عبد الحميد لابد ان نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي اعلمه ان عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة إذا كان أعطاتك إذن في العمل، يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحول طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
4: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
11: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
12: ضاع نعم.
11: لا لا في صورة
12: الأولى لما صارش
11: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
12: كل حد عارف يعني
11: أيوة يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
12: الفقير.
11: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
12: ما يعرفش أصلا كم عنده،
11: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم. قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل.
12: نعم
11: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
12: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام، لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 فرق مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو شيخنا طلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
0: والله إن شاء الله تكلمنا عليها.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال إن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
13: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، او بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
13: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
13: نعم،
5: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيعه بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير. قال لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله اعلم.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
0: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه، يعني
0: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
0: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
0: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرين أو فكة بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرين السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماه يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نحى أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيب المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته، هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
14: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
15: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا، كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز، يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
15: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، لكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه. يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديد.

0: 90.9 FM.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقوله أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة الأعزاء في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتصل أو يتواصل مع هذا البرنامج 092-092-16

0: 092 092 15 صفرين. نبدأ من أولا ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج من أول هذه الأسئلة. سائلة تسألت قالت: هل يجوز الركوب في السيارة مع زوجي الأخت ومعها زوجته التي هي أختها في سفر من طرابلس إلى الجميل؟ قالت: هل يجوز لها هذا أم لا؟ الجواب للأخت السائلة بارك الله فيها: زوج الأخت أجنبي، وإن كان هو معدود من محرم مؤقت، محرم مؤقت على أنه لا يحل له أن يتزوج هذه الأخت مع زواجه بأختها، لكن المحرم المؤقت يأخذ حكم الأجنبي في التعامل، بخلاف المحرم الدائم. يعني فيما يتعلق بأمها مثلا، فهذه زوجة أم الزوجة تعتبر هي من المحرم الدائم، فهي نزلت منزلة الأم كأمه تماما، ومثلها الربيبة وكذا. لكن هذا ما يتعلق بأخت الزوجة نقول هذا محرم مؤقت، الأثر كونها لا يحل له أن يتزوج بتانية وهي أخت الزوجة، لكنه أجنبي. ركوبها معه في السيارة لا يخلو الحال إذا كان انفرد بها، فهذا لا يحل كما يحصل عند بعض الناس، يعني يركب أخت الزوجة ويمشي بها مشاوير وكذا لسوق ولا لأي مطرح، نقول هذه تمثل نوع من الخلوة السيارة، فهذا ممنوع. أما إذا كان معها أختها كما ذكرت، ينظر في المسافة، إذا كان هي مسافة قصر اللي هي 84 كيلو فأكثر مسافة القصر، فهذه لا تكون إلا مع زوج أو محرم، لا تكون إلا مع زوج محرم، وهذه المرأة ليست محرم يعني من الرجال. لكن المسافات القصيرة هذه التي هي دون مسافة السفر القصر، المرأة تمنع من الخلوة فقط، لا تمنع من الركوب بسيارة زي هذه اللي ماشية مع أختها وزوجها، والله ماشية مع جيرانها، والله ماشية كذا. يعني مرات مرأة نوقف واقفة في الطريق تركب في حافلة، تركب في كذا، هذا ما فيش باس، مع أن هم تلقى فيها أكثر من رجل الكهرباء، وتلقى فيها الحافلة، وتلقى فيها أكثر من مرأة قدامها، فامتنعت الخلوة، الخلوة امتنعت ما دام لقيت فيها حد لها أن تركب. لكن بروحها يعني سائق تاكسي وكذا ما يبقيش المرأة تركب بروحها. والسفر اللي زايد على 84 كيلو هذا ممنوع، ممنوع المرأة أنها تركب إلا مع، حتى ولو كان رجال ونساء ممنوع تمشي معاهم في سفر يزيد عليه 84 كيلومتر أو 84 كيلومتر فزيادة، إلا أن يكون معها زوج أو محرم. ولهذا ما يتعلق بزوج الأخت، إلا إذا كان الأخت معها ابنها، عند لأن المرافق للمحرم لا يشترط فيه البلوغ، ولكن يشترط فيه أن يكون عندها تمييز ومعرفة. طيب لو كان أنت يا أخت السائلة نقولي أختك عندها ابن عمره 10 سنين 7 سنين 15 وماشي مع جرتهم، ما فيش بأس تمشي معهم حتى في سفر، حتى مسافرين ماشيين، هو زي ما أنت قلتي ماشيين من طرابلس الجميل، والله ماشي لتونس، والله ماشي لعمره ولا كذا، ما فيش بأس تمشي معهم، لأن كجانب شرعي أنت ماشي مع ولد أختك. هذا في حالة عندهم ابن عمره نقوله إحنا حتى 10 سنين ولا 15 ولا كذا، تمشي معهم لأن أنت من ناحية شرعية معتمدة على ابن أختك وهو محرم، لكن زوج الأخ ما هوش محرم، فأنت مدامة معك أختك إلا إذا كنت داخل المنطقة أقل من مسافة القصر اللي هي مسافة السفر. نعم تفضل الأخ محمد. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: كلكم طيبين.
0: إيه والله كلكم طيبين إن شاء الله، الله يبارك فيكم. تفضل.
1: عندي الوالدة أنا توفى عليها في الاحتفال.
0: خير هوالدتك؟
1: توفى عليها.
0: رب ربي يرحمها إن شاء الله
1: ورحمة الله. الله مكرمه.
0: أيوة.
1: عندي توفى بسنة، هي مريضة في أدوية وعصاب وجلطة. واحد شهر رمضان ما تمسك. وبعدين احنا بعد رمضان بنطلع حتى في رمضان بنطلع اللي هي راح للايام بتاعتها.
0: نعم.
1: فما وقفتش الظروف. لين خالف بعد ما توفى الشيخ قال لي ما دام توفى خلاص ما تطلعش على
0: باهي. تسمع الجواب ان شاء الله.
1: يعني
0: باهي. نعم.
1: السؤال الثاني.
0: باي تفضل تفضل.
1: عندي والدة عندها ارث هي من طلاق الأمها.
0: ايه.
1: عندها أمها متزوجة زوج رجال. واحد وعندها ولد منها والثانية هي الوالدة أمها.
0: نعم.
1: فالارث على يا عمرو ولا الثلث الثلث
0: يعني هي تو اللي هي الجدة عندك أنت اللي هي أم أمك عندها أم بنتها اللي هي أمك أنت وعندها ابن
1: عندها ابن من راجل ثاني.
0: نعم.
1: لكن هو الإرث الناية هي اللي.
0: كيف الإرث؟
1: الإرث بتاع حناي.
0: نعم نعم يعني رزق حناك.
1: أيوة الإرث حناي.
0: إيه.
1: وال الجسم في حاجات
0: باهي باهي
1: بعدين معنا احنا الارث في الحاله هي ما يكونش
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
1: بارك الله فيك.
0: اي والله ان شاء الله. تفضل يا الاخ يونس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. كل سنه طيبين ان شاء الله. الله يبارك فيكم. اي والله جزاكم الله خير ان شاء الله.
2: خير الاداء المبارك ان شاء الله. العزه والنصر وان شاء الله ما ننساش خطنا من صالح الدواب.
0: اي والله.
2: والله بارك الله فيك. هو بقدر ما هو سؤال بقدر ما هو توجيه حقيقه تو نشوف في اللحظه حتى
0: بعد. نعم.
2: الجفاء ما بين الابناء والاولياء الامور.
0: اي.
2: ونشوفها حقيقه حتى هو على المستوى رغم انه قد يكون في نغبه الناس عامه ما يشوفش فيه لكن نشوفه فيه يعني بالفيس وغيره.
0: إيه.
2: انا مش عارف وين اولاد امور يعني الناحيين وين المصاحبه للابناء يعني ونقولوا في جفاء ونقولوا في قطيعه وللاسف نشوفه حتى المشاهد خاليه تقدر تقول من الشباب يعني
0: صغار.
2: إيه. اتمنى منك كلمه توجيه في الامور احنا يعني مشكلين احنا نعقب ابنائنا قبل يعقونا يعني الحقيقه.
0: نعم.
2: استهزاء الناس والتعليق حتى الوضع تلقانا نخش في امور خلط في شعبان في رمضان زي ما يقولوا.
0: إيه.
2: وبعدين نبوا من الاولاد من الحقيقه البن والعاطفه وصوص ما يكبر لين تبان العورات الابناء يعني.
0: نعم نعم بارك الله
2: ان شاء الله ربي يوجه له الخير وبركه فيك.
0: امين امين رب العالمين.
2: شكرا منك.
0: تفضلوا. الاخ الاخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا.
3: طب الله منا الاعمال الصالحه وغفر لنا السيئات.
0: امين يا رب العالمين.
3: الله اهل
0: امين امين.
3: سؤال الاول بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
3: واحد جمع بايع وشارع شخص ثالث وسيط
0: خير
3: مع بين الشاري بين البايع.
0: إيه.
3: وخذنا منها بنسبة 1% و2% ما حكم هذه المعاملة في الشرع؟ هل هي حلال لما
0: يعني خذنا من البايع والمشتري؟
3: إيه مثل ما تقول واحد يشري حوش وواحد بيبيع حوش.
0: نعم.
3: هو يجمعهم وقال شرط عليهم بنسبة 1% و2%
0: باهي
3: طلع زي ما تقول مثلا من فعوله 7000 و10000
0: باهي
3: وسيط ولا شيء يسموه فاهي.
0: إيه باهي.
3: لو فتح مكتب ما عندهش مكتب عقارات ولا حاجة
0: باهي
3: بك يخذ بك. السؤال الثاني بارك الله فيك.
0: نعم.
3: حكم ايوه حكم الحج على حساب الدولة واللي عنده علاقات في الدولة بيطلع واحد طلع 10 من الأقارب بدون قرعة يعني. بينما في ناس بلا مرتبات ما يخطوش في مخطط السكين والأورام والعلاج ما فيش يعني هل وصلت الدولة إلى يعني إلى القدوة إن الحج على حساب الدولة بينما في ناس تسمعوا فيهم فصل سنين فارم عدادة وفي اللي ما عندهش تعيين. والعلاج هتوه يعني حكم
0: فينا
3: وفتح باب
0: نباب الفساد. إن شاء الله
3: جماعة الواسطة كلهم بيحجوا على الأبيض وكان بالفلوس حجة نفسي عندنية في الحج فما.
0: نعم نعم نعم.
3: والدولة تزوج الناس على حساب الدولة حياش على حساب الدولة علاج لكن الحج أنا فرض من عرض الشبين إن فريضة وواجبة يعني.
0: نعم.
3: إذا الدولة إن تحج وفر السكن والاكل والشرب والمرفوف العلاج وكل الضروريات بعدين حتى الحج كان دارات على حساب الدوله قوانين يعني مش بالواسطه.
0: نعم.
3: لو نبي للفقراء والمحتاجين ضعيفه.
0: ايوه
3: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. الاخت نجاه تفضلي. الاخ نجاتي تفضلي. الاخ نجاتي تفضل معنا الأخ نجاتي.
4: ألو
0: ألو تفضل.
4: الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
4: شنو أمور طيبة؟
0: باهي الحمد لله رب العالمين.
4: الله مبارك إن شاء الله.
0: أي الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي استفسار معكم.
0: تفضل.
4: أنا عندي أمي كبيرة في السن معاي عايش وعندها الزهايمر باهي.
0: إيه.
4: وطبعا أعرف الوضع. إيه. ولكن نقول لك أنا عندها هي حديدة متاع عندها باهي.
0: إيه.
4: الحديدة هذه تسوى. ولكن طبعا والله بالمصداقية وعلى شوي ديون انا بالنسبه لي يعني معينهم ومع هذا والله العيد ما عيدناش هذا بالله صح لان ما قدرناش الله يعين انا رفعت الحديد دار الثمن ولكن والله ما بيت نصحب نبي نشوف رايك انت فيها شنو يا شيخ نبي نعرف هل حلال حرام فهيك فهيك لان وضعنا بنور شوي طبعا احنا جماعه البلد ومعنا خاطر بس ما عندك شيء.
0: نعم نعم حاضر تسمع هي طبعا معاش تعرف والدتك
4: لا لا لا لا لأمي لا حوالي فوق من 5 سنوات 6 سنوات كما ننهض ونحط وندخل
0: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله حاضر حاضر
4: والله يا شيخ أنت عامل مثلها معروف أنا والله في الدير مش في الطابور عزوزي
0: كثر فيه معروف يعني تبين جاوبك الآن يعني
4: وكيانا بارك الله
0: فيك حاضر حاضر حاضر حاضر
4: هو أول
0: آمين رب العالمين هو الأخ يا نجاتي بارك الله فيك ونسأل الله أن يعينك لأن أرى خدمة الكبير هذه فيها أجر عظيم ونقول والله كل من تسمع فيها انقطع الصوت كل من عنده أم والله أب كبير وهذا بمثابة كنز معاه في البيت يغترف منهم من الخير ومن البركة بقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لأن المسألة تحتاج إلى صبر ومعروف إحنا مجتمعنا فيه سلبية أحيانا تجد الأم ولا الأب عنده 3-4 أبناء يعني هاربين زي ما نقولوا إحنا وواحد يخدم فيهم نقول أنت اللي تشتغل وتخدم هذا ما أنت ربحت الأجر والتواب والبركة إن شاء الله ويجزيك الله خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة فأصبروا وبالعكس هذا لو كان يعرفوا قيمة الأباء والأمهات يعني يتنافسوا على خدمتهم يتنافسوا على خدمتهم مش يهربوا منهم ولا يدلوهم زي ما يديروا بعض الناس يبدي يفرقوا فيهم كل نهارين 3 يرفعوها كمل اليومين يرفعوها هني كذا كذا يبدي يديروا بهم باي هذا اللي عندها زهايمر معش تعرف عنده قال حديد من ذهب نقول لا ما فيش بأس انت تقدر تصرفها ولكن تنفق عليها هي خاصة ما تخلصش بها انت ديونك الخاصة يا أخ نجاتي ولا تكل بها ولا تشرب حتى لأهل بيتك لكن ما فيش باش امشي اصرفها تصرفها وتخليها دابها هي تبي أدوية تبي حفاضات تبي علاج اصرف عليها لين تكملهم ومدى بيك انت هذا فيما بينك وبين ربي هذا الشرط فيما بينك وبين ربي انك انت تصرفها وتصرفها على خاصتها هي فقط نقول احنا حفاضات أدوية علاج طعام خاص بها تبي نقول احنا زي بعض الخضار والفواكه اللي هي تحتاجه وممكن انت بقية العائلة ما يأكلوش فيه معاش ملحقين عليه المهم الحاجة اللي بتخصها بها تشري بها هي من فلوسها لكن بينك وبين بقية الناس اللي هم الورثة كان عندك إخوة ولا غيرها ما لبيك انت لما بتصرفها ترفع معك حد ولا تقول لهم وتقول مرا بندير وهذه فلوسها بنصرفها عليهم شنو السبب باش غضب بعد غضب ولو توفاها الله وهم يعرفوا أنها عندها حديثة ذهب ما يقعدوش يدوروا يقولوا حديثة ذهب أنتم خنبتوها وأنتم سرقتوها وأنتم صرفتوها وأنتم كذا وكذا يخنبوكم ويحطوكم يعني أنتم غدرتوا بها لا من الآن قول لهم راهو هذه تواهي مرام عندها حديدة وهي أولى بحديدتها الذهب الأساور هذه يقول لهم هي أولى بها نصرفها على صحتها وعلى حفاظاتها ودواها وكذا وكذا فأنت توقض الورثة غير باش تفتك نقول إحنا من التهمة باش تنجي نفسك من التهمة في المستقبل تقول مراها وبنصرفها وبنصرفوها على كيت وكيت وكيت وكيت بعدها كونك انت رفعتهم معاك لما صرفها ولا ما رفعتهمش مش مشكلة عطيتهم علم وهم يبدو يعرفوا انك انت الفلوس تصرف فيهم على امك لين تكملهم هني حتى لو توفاها الله ما جيوش يبدو طامعين في الميراث يقولوا وين الذهب متاعها فهذا اما فيما بينك وبين ربي انت قرر تصرفها عليها هي ما تصرفها على حد تاني لا ضيوفك ولا نفسك ولا صغارك ولا شيء خاص بها هي لان الهبه للي مثل هي لكل من يخش في الزهايمر يبدا معاش عنده اهليه التصرف، اهليه التصرف في الهبه والاعطاء، وما فيش من يقدر ينوب عليه، ما فيش من يقدر ينوب عليه في الهبات والاعطاء للاخرين، لكن ينوبوا عليه فيما يصلح به هو شخصيا، فيما يصلح به هو شخصيا. وكان هو نقول مثلا رجل عنده ابناء يقدروا يصرفوا عليه هو ويصرفوا على القصر من الابناء، ما فيش باس عنده دولار داسته ولا عنده كذا وهم عنده زهايمر ولا عنده سياره بيبيعوها، معليش يصرفوا عليه هو اذا كان هو رجل يصرفوا عليه، ويصرف كان عنده صغيره صغيرين بالمعروف بالمعروف يعني كيف يدبدوا عليهم الفلوس ما فيش باس، لكن الكبار والضيوف خلاص ما عادش يخشوا فيه. هذا اذا الجواب للاخ نجاتي، ان شاء الله يكون سمعنا. الاخ منصور تفضل. اخ منصور
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
5: والله عندي سؤال وعندي هيك استفسار ثاني. يا شيخ لما نكبروا للركوع
0: ايه
5: ايوه يا شيخ
0: نعم نسمع فيك.
5: لما نكبروا للركوع
0: ايه
5: وبعدين بيرفع الايدي
0: نعم
5: وبعدين لما نقول سمع الله لمن حمده
0: ايه
5: رفعت الايدي هذه هل تجي مع التكبير الجديد للسجود ولا تجي اثر نقول سبحان الله والحمد لله نرفع يديا ولا نسمعها شويه ولما نكبر للسجود نرفع يديا؟ هذا السؤال الاستفسار. والله الحقيقه نبي نصيحه هيك من ظاهره ارى انها متفشيه بشكل كبير الا وهي التصوير في المناسبات. الناس بدأت تستحدث في مناسبات حتى لا معنى لها من اجل التصوير ومن قد يرهق العائلات البسيطه يعني مثل تجاريهم في الاكل في التصوير في الحفلات يعني يديروا استراحات يديروا ماكل. احنا توقرينا زمان لما كنا في الابتدائي الشيخ يقول لنا لما بيجي طعام لاسرتك غريب المفروض انت ما توريه تكتفي به صارك بس تو ينشر على العالم يعني. فرجاء ان كان يستاهل النصيحه للناس هذه اللي تدير في الاستراحات وتدير في الحفلات وحتى حفلات ما لها لا طعم ولا كان اخواتي تلاقوا بيديروا كان حزتي هذه كما ما انزل الله بها من سلطان. شكرا بارك الله فيك.
0: اي والله والله الله يبارك فيك. حاضر. الاخ محمد
6: شكرا.
0: اهلا وسهلا تفضل.
6: نعم
0: تفضل
6: يا شيخنا.
0: ايوه تفضل يا اخ محمد.
6: الله يبارك فيك. مسك على الظواهر الهدامه هذه ظهرت في العرب من الظواهر الهدامه اللي في دراسه العرب طورت كثيره من فواحش وتبرج وسهرات سخيفه وتسير الاموال فيها واكل الربا وقتل النفس التي حرمها اللي بالحق. هل هذه هي من امر الله امر بها الله ولا امر بها الشيطان والاستعمار؟
0: ايوه حاضر. الاخ محمد
7: فيكم
0: تفضلوا.
7: شيخنا الله يبارك فيك. شو حالك؟
0: الله يبارك فيك الحمد لله.
7: ان شاء الله كل عام وانتم حيين كل مشايخنا الافاضل.
0: اي والله واياكم ان شاء الله. الله يبارك
7: شيخ
0: فيك.
7: شيخنا فات يعني عندي ملاحظه بسيطه ومنتشره هلبه ويا ريت بالله الجانب الشرعي والمحاذير في الموضوع هذا.
0: نعم.
7: بما اعطاك ربنا الوسع علم شيخنا.
0: تفضل.
7: موضوع العاملات الافريقيات اللي منتشرات في منازلنا وفيهم اللي منهم مش مسلمات، يا ريت شيخنا توضح حتى الحاجه الاليه في التعامل. هل يجوز ان ندخلها غير مسلمه وكيف التعامل معها؟ والمسلمه طبعا كيف يكون المعامله معاهم؟ لان الموضوع اصبح شائع واصبح فيه حتى جانب التباهي مش بموضوع المسؤوليه في الامر. يا ريت شيخنا كلمه بذات الجانب المحاذير الشرعيه في الامر هداي.
0: باهي حاضر.
7: وبارك الله فيكم وحياك الله شيخنا. بارك الله
0: امين وياكم ان شاء الله. تفضل. باهي هذا اذا نجولي سؤال الاخ محمد. قال والدته توفيت وعليها دين من رمضان ولم يخرج عنها يعني القيمه، نقولها أولا هي مريضة رحمها الله ورحمة جميع المسلمين، والمريض العاجز لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مد من طعام، يعني مد من طعام ملء اليدين، أو يعطي القيمة اللي هي 5 دينار. فأنت الآن مدام هي توفيت رحمها الله تبي تتصدق عنها لا بأس، لأن ما ينوب به الحي عن الميت باتفاق أهل العلم هما حاجتين ينتفع بهم الميت، حاجتين ينتفع بهم الميت اللي هي الدعاء والصدقة. فاللي عند ميت بينفعه يدعي له ويتصدق عليه، يتصدق عليه، فالصدقة هذه تصل إلى الميت، تصل إلى الميت، فأنت تبي تتصدق عليها مش واجب، لكن تبي تتصدق عليها ما دام هي من حلال طيب، المال من حلال طيب، لا فيه ربا ولا فيه غش ولا هو مال الدولة ولا كذا ولا كذا، هذا هو المال اللي يقبل به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب إلا طيبة، إلا جانب أن الإنسان يخلص لذلك لله سبحانه وتعالى، فتنتفع أمك لو تبي تتصدق عليها يا أخ محمد، ولكن هذا مستحب. قال كذلك لها إرث من أمها ولها أخ من أمها، كيف ترث من أمها مع أخيها؟ طبعا هو اللي أشكل عليه لربما في قضية أن هي كيف ترث مع أخوها، لأن أخوها من أمها. نقوله هي العبرة بال أولا يعني طبعا قضايا الإرث هذه ديما يعني هي راهي ماهيش بالأمر الهين، فنقوله اللي عنده ميراث لابد يدير فريضة، لابد يدير فريضة، لأن الورث أحيانا السائل ممكن ينسى أو يغفل أو أنه ما يعلمش أن فيه شخصية تكون هي وارثة ولا تذكر، وأحيانا هي تكون حتى مؤثرة في الحكم بالزيادة والنقصان، فلابد يديروا حصر ورثة، ولابد يجوه لدار الإفتاء ولا للمحكمة ولا لأي كلية شرعية يمشي يديروا لهم فريضة شرعية بعد حصر الورثة عن طريق ما يسمى بورقة العائلة أو بالوضع العائلي. لكن بصفة عامة كحكم هي المال الأم، وهذه بنتها وهذا ولدها، ما عندهاش كون هذه من راجل وهذه من راجل. هو صحيح نقول له أنت أمك هذا أخوها من أمها، لكن العبرة بعلاقتهم بالميتة، الميتة هي أمهم الزوز، أمهم الزوز، فهني إذا كان هم هذا ما عندها غير الولد والبنت، فهني بيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين، باعتبار الابن هي وتمعاش تنظر لها تقول هذه أخوها، لا مش أخوها، هو ابن للميتة وأمك بنت للميتة، فهم أبناء بغض النظر عن كونهم أشقاء ولا مش أشقاء، فهذا بيورث للذكري مثل حظ الأنثيين، وبالتالي نعم بيقسمه هو بياخذ الثلثين وهي بتاخذ الثلث من باب للذكري مثل حظ الأنثيين. أما قضية من أخوها والله من أمها، هذاك لما قدر الله يموت واحد منهم بيجي يلحق عليها، تو أنت أمك هي توفيت، لو كان نقول إحنا ما عندهاش صغار بيجيها بعتالي يقولوا أخوها من أمها، بعتالي يقولوا أخوها من أمها كيف يورث، هني يجي السؤال، لكن هذه ما يشخوها من أمها، هذا ما أبناء للميتة، فهذا للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح اللي قالوا لك عليه يا أخ محمد. أما الأخ يونس بارك الله فيه قال بين العلاقة بين الأبناء وأولياء الأمور اللي هم الآباء أو غيرهم، يجب علينا نحن نركز على حسن التربية، ومن معاني حسن التربية كما ذكر حسن المصاحبة والإحسان وأبداء القدوة، والتربية تبقى هي الحقيقة، هذا المعروف يبدأ من الآباء أولا، ثم بعد ذلك تنتظر النتائج من الأبناء. أما البداية هي نعم كما ذكر أنها تكون من الآباء، وهذا ملحظ الحقيقة بارك الله فيه، ملحظ أمر لابد منه في أن يكون الأبناء أبناء صالحين. فإحنا نحث الآباء والكبار كلهم أباء والله عمام والله كذا والله كذا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا للصغار، نقول إحنا اللي هو أب على سبيل المثال يحسن التصرف يعني في التلطف مع الأبناء، ما يربيهمش على الضغائن، ما يربيهمش على الكراهية ليه ولا لغيره من الناس، حتى علاقة الأب راه بزوجته قدام صغاره لما هو يحترمهم، ولما هو حتى لقد الله حصل خلاف ما يعاركش أمهم وما يؤذيهاش أمامهم، هني بيحترموه. لكن إذا كان هو يعني نقول إحنا أساء التصرف مع صغارهم صغيرين، أو مثلا قاعد يسيء لزوجته ولهذا يقولوا الشجار الحاد حتى مش بضر يوصل للضرب ولا غيره، الشجار الحاد أمام الأبناء راهو يؤثر سلبا على الأبناء، لأن هذه أمهم، ويبدو هم يشبحوا لبوهم كيف يسب فيها ولا يشتم راهم يتأثروا داخليا، ويبقى كل هالمواقف هذه مخزنة ويكرهوه، وبالتالي يبقى سلوكياتهم سواء مع أبوهم ولا حتى مع الآخرين تبقى غير سوية غير سوية. فهو لابد أن تكون علاقته حسنة حسنة مع أبنائه. هذا إذن ما يتعلق بالأب من جهة الأم وأمهم، وكذلك هم في قضية الإنفاق، في قضية النصيحة، في قضية حسن الصحبة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل، وتأتي المواقف هذه تتبين مع المواقف المضادة أو المعاكسة، لما جاء الرجل الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه وهو يمثل جانب الجفاء من البادية. الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو صحابي لكن كان جديد جاي، وكان يعني جاي بجفاء البادية وكذا، فلما شبح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف الحسن أو الحسين ابن بنته، فقبل الحسن أو الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرجل وقال إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال هذا كيف هذا؟ قال عند عشرة قال ما قبلتش واحد منهم، فيرى بأن هذا تواطؤ ويرى بأن هذا ضعف أمام الأبناء. نقول لا، بل هذه من الرحمة كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتؤثر إيجابا على نفسية الطفل. إذا نحن لما نعاملوه بالملاطفة هذه وبالنصيحة، وأن يعني كل التربية قد تتضمن شيء من الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم سبع وضربهم من عشر، لكن لما يكون الغالب الحكمة في التصرف والنصيحة هي الأولى، يبقى حتى العين يقول إحنا ضرب أبوه ولا كذا، يعرف العين أنه لم مضربوش من باب الظلم ومن باب التعدي، لأنه هو اللي أخطأ، لأن في الأول نصحوه وشجعوه، لكن لما فرط في الصلاة ولا فرط في قرايته ولا سرق الجيران ولا دار شيء، معلش يأدبوه حتى بالضرب وهكذا، لكن هني تثمر ثمار طيبة، لأنه يعرف روحه أنه لم يظلم وإنما هو الظالم. لكن بالعموم تكون العلاقة حسنة ما بين الأباء والأبناء في الصغر. شن بيترتب عليه؟ بعدها بيترتب عليه أن الأبناء بيتربوا على هذا النمط الطيب، وبالتالي المحبة تبقى سابقة لقلوبهم تجاه الأب، فهم بيحسنوا له لما يكبروا وتبدأ علاقة ودية، ولما يكبر نقول إحنا تقدم بالعمر يخدموا خدمة يعني طيبة، ما يبقوش يندروا للماضي السيء اللي هم يدروا فيه. وقضية الأقرع بن حابس لما ذكرها العلماء راهي قد توجد حتى إلى يومنا هذا، توجد حتى إلى يومنا هذا، فيه اللي ما يسمحش حتى بالعي اللي قاعمز معاه نقول إحنا على مائدة الطعام ولا يجلس معاه في مجلس. فيه بعض الناس لما كان يوما ما ممكن ربما حتى بعضهم لا زال موجود اليوم من هذا، احنا ادركنا بعضهم في بعض عند بعض الناس، كان لما يكون موجود في مجلس معه ضيوف حفيده والله ولده يقعد برا ومقعمز برا من المكان اللي فيه الناس للامر، بس يقول له جيب هذه جيب هذيك وممنوع عليه. فهذا يعني سلوك سيء، هذا سلوك سيء، لكن حسن العلاقة وأنه يربيه على يعني كيف يعامل الناس، يبقى هذا اللي ينتج نتاج طيب في المستقبل، وما يبقاش عنده سلوك شاد يأثر عليهم في سلوكهم مع الناس ويأثر عليهم حتى نفسيا. تو بعض الأطفال اللي يمشوا للمدارس ويقعدوا الأساتذة والمدرسين والمدرسات وأحلم فيهم، في اللي عنده سلوك عدواني وفي اللي عنده سرحان وفي اللي عنده هذه، فيه الأمور النفسية راي من أمه ولا أبوه جاي رفعها للمدرسة وحلو فيه المدرسين المدرسات، وفيه اللي انعكست على الجيران، وفيه اللي حتى تزوج رأو كبير توا يشكو في الزوجات وغيرها، وفي أمور غريبة أمور غريبة تصدر من الزوج، يعني وكأنه ينتقم من الزوجة. هو ردة فعل مرات مخزون راهو من اللي كان عيل، نقول إحني مخزون يبدأ يأتي بالغرائب لزوجة، غرائب الفجور وغرائب الشدة، وأحيانا الزوجة نفسها لأنها متربية في التربية هذه السيئة تنعكس أحيانا عليها، وتبقى عندها يعني انتكاسات وعندها أمور نفسية صعبة، صعبة الميراث لأنها عايشة في جو ضنك وفي جو يعني ما هو سوي، حتى تتزوج أحيانا تفشل والسبب بوها وأمها اللي ربوها للتربية. فهذا إذن الشاهد للتربية، وباب واسع هذا الحقيقة، لكن هذا بإجازة يعني إن شاء الله. أما الأخ عبد الله قال الإنسان وسيط بين البائع والمشتري، شنو حكم أخذ النسبة؟ وهذا كونه بيلعب دور البسيط والله بنسموه سمصار والله بنسموه كذا، هذا ما فيش بأس. أجرة، أجرة غير الأجرة، شرطها البيان، شرطها البيان لما بيبيع الحاجة من العقود الفاسدة، أن يقول لنبو فيها مثلا نقول إحنا 100 والألف والزايد أنت خوده، ويبقى الزايد مجهول، نقول هذا عقد فاسد. إذن لابد يبينه، يقول لبيع للسيارة ولا بيع البيت ولا بيع كذا، وعندك قيمة 100 دينار 200 دينار 1000 اللي هم يسميه له، أو نسبة 1% 2% ما فيش باس، لكن ما يقولاش نبو فيها 100 ألف الأرض هذه والزايد خود أنت، نقول هذه جهالة، هذا ممنوع، يبدأ عقد فاسد، عقد فاسد. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، إذا كان هو بياخذ من البائع لابد المشتري يكون عنده علم، إذا كان هو بياخذ من البائع لابد المشتري يكون عنده علم أنه صاحبك يأخذ في نسبة، حتى ما سميت اللاش ما فيش مشكلة، لكن يفهم أنك أنت تأخذ منه. السبب باش ما تغررش به، لأن لو كان يجيك مثلا جارك ولا صاحبك ولا كاين من كان، تلقاه يدور في أرض ولا يدور في السيارة، فأنت جي تقول لا وش رأيك نرفعك لأرض كويسة وباهية وكذا، فهو يحسابك تود فيه ويحسابك تنصح فيه، يحسابك تنصح فيه، فهو بمجرد ما يقول لك اهو ارض كويسه والله سياره باهيه، انت تتبعها على طول وتقول هذه فرصه ما بيش نسيبها بدل ما ودني بها. لكن لما يقول لك تعال نرفعك لارض والله سياره والله كذا، وراه كان صار منها البيعه، اني متفق معاه بياخذ منها قيمه معينه، مش لازم تقول له 1000 2000 غير بمجرد ما تقول له انت راه اني كان صار من البيعه اني صاحبي بياخذ منها اجره، هو بيوقف يعرف روحه أنك أنت مش رافع على مصلحته، هو يعرفك أنك أنت تخدم على رأسك زي ما يقول حني، وبالتالي هو بيحتاط لنفسه، كان مشي معاك واشتمت الصفقة خود منه ومن هذا ومن هذا من حقك، إنما أنت ما غررتش فيه. لكن لما توحي له لأن صاحبك ولا صديق ولا ولد المنطقة أنك أنت أو بتدور لأرض ولا بتدور لحوش ولا بتدور لها سيارة، بتدعي أنك أنت تود فيه وديدة، هو بيعتالي بيسلم لك نفسه، ولما سلم لك نفسه مرات في الواقع مش بالضروري تصلح به ومش بالضروري يكون سعرها مناسب، لكن هو ركن لك مسكين، لكن قول له راه هني ناخذ في أجرة من البائع، هني يعرفك أنك أنت مش رافع لمحض المصلحة ولكن رافعه باش أنت هو بيربح جرتك، فهو عليه يفكر كان مشي معك خود وكان ما وخر على كيفه. هذا الشرط إذا أخذ الأجرة يا أخ عبد الله. ثم سأل الأخ عبد الله سؤال آخر، قال عن حكم الحج على حساب الدولة، هذا تقدم في المرة الماضية وتقدم، يعني إن شاء الله الحج صحيح إن شاء الله، باعتبار أن ولاة الأمر بإمكانهم يعطوا أفراد الرعية، يعني يعطوهم فلوس ويسموا فيه الفقهاء الإقطاع وكذا، يعطوه قطعة أراضي يعطوه فلوس يعطوهم، غير كونها بعد ذلك ولاة الأمر كلهم يعني هم مسؤولين أمام الله عز وجل بتحقيق العدل، مسؤولين فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى بتحقيق العدل بين أفراد الرعية، هو حتى البو يعدل بين الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهو البو اللي يملك رزقه، هو يملك أرضه ولا يملك حياشه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث النعمان البشير قال أعطيتهم كلهم، قال لا، قال أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور والجور ظلم، ولذلك البو لم بيعطي يعطي صغرة كلهم، ما يعطيش لواحد واحد لا، مع أنه البو هذا خادم عليه ورزقه. ولاة الأمر هذه مش أرزاقهم، هذو مؤتمنين عليها، مؤتمنين لقوه رزاق لقوه قدامهم، فهم عليهم يعدلوا بين الرعية، بس يعدلوا بين الرعية، وكونه بيعطوا حاجة للناس فلوس بيسهلوا عليهم، بيعطوهم سيارة سيارة كلهم، بيعطوهم حجة حجة، أمر يعنيهم، كونه بعد ذلك يدوروا الأولى والأفضل، لا شك أنه هو ولي الأمر زي البو في الحوش يدور الأولى فالأولى، الناس والعياذ بالله أو تعاني في الأمراض المستعصية اللي ما يقدروهاش حتى الدولة قد تعجز فيها، فهني لا شك أن تغطية مثل هذه الأشياء والأمور العامة والدراسة والطلاب وغيره وغيره كونها هذه مقدمة، لا شك أنها مقدمة، لكن اللي حج وحصل حجة هكذا هذه صحيحة حجة إن شاء الله. ثم ذكر قضية المحاباة أنها مجانا المحاباة، هذه مسألة تدخل في قضية العدل، وكونها هي لو أنها تكون فيها قيمة، نعم، لأن زي ما هو معروف بعض الناس ما يمشوش من باب التعبد ولكنها من باب الفرصة واتت، وهذا طبعا لما تكون في قيمة يا سيدي 10,000 7,000 اللي هم يعني راهو بتعطي فرصة أكثر لعامة الناس والفقراء، بتعطيهم فرصة أكثر، لأن فيه من أهل الترف اللي هم يقول لك أنا ما ندفعش 10,000، نمشي ندير بهم سيارة، نمشي نسافر بهم لأوروبا، نمشي ندهور، نمشي كذا، يمكن ما يباش يمشي، مش بالضروري يمشي راهو، يتفاجئ اللي هو عنده رغبة، حتى الفقير إن شاء الله حتى يبيع سيارته ويمشي حج حر بعدها. لكن هيك أحيانا تصعب عليه أن هو يجد فرصة في الأمور المجانية هذه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أن نحج ويرزقنا الإنصاف والعدل بين الجميع إن شاء الله. الأخ منصور الأخ منصور قال عند التكبير للركوع ذكر رفع الأيدي. نقول رفع الأيدي يا أخ منصور هذا يسمى بالتشريع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن هذه هي مستحبات ليست هي من الواجبات، واختلفت فيها الروايات الحقيقة. ولهذا عندنا من المشهور يا أخ منصور من المشهور أنه يقتصر في رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام فقط. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه الإنسان إما إلى الصدر وإما إلى المنكبين أو حدود الأذنين، كما جاء ذلك في عند الفقهاء، اللي يرفع يده إلى صدره باهي، واللي يرفعهم لكتفه باهي، واللي يرفعهم إلى حدود الأذنين باهي. في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام مستحبة. بعض العلماء قالوا بجواز ذلك في الركوع والرفع من الركوع، وفي هذا نصوص نبوية، لأن النصوص النبوية جاءت بالأمر بالرفع عند الركوع، وجاءت كذلك في نصوص أخرى عند الركوع والرفع عند تكبيرة الإحرام، بعضها جاءت وبعضها بالرفع من الركوع وعند الركوع. فعلى كل حال هذا الأمر واسع، اللي يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط باهي دار المستحب، واللي يرفع عند الركوع وعند تكبيرة وعند الرفع من الركوع حتى هو طيب، كله من الأمر الواسع إن شاء الله. السؤال الأخ منصور عنده سؤال آخر يتكلم على التصوير في المناسبات والتقليد الناس بعضها البعض، استراحات واحتفالات وكذا وكذا. نقوله هو في ما هي المناسبات تختلف، إذا كان هي متاع الأفراح فهذا مطلوب الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ولما نقرأ السيرة النبوية المطهرة نلقوا فيه من ولايم راهي عقدت بشيء من نقول احنا من التمر والله من الطعام، لم يذكر فيها حتى اللحم، حتى اللحم لم يذكر. هذه وليمة، لكن اللي عنده أهو مطلوب، يعني يستحب أن يولم ولو بشات، أذبح شات يعزم بها ناسه كان يقدر، ما يقدرش بلاش، حتى الشات بلاش، يعزمهم على أدنى الأشياء، حتى خبزة والله زي ما يديروا توا بيقرا الفاتحة يعزمهم على حلويات والله كذا، ما فيش بأس. وكونهم يعني يديروا الاحتفالات في بيوتهم ما يسمى بالأمور النسائية، يغنوا وكذا ويضربوا الدفوف والله ما يسمى بالطبل ولا الدربوك ولا غيره وغيره، هذا الإشهار مطلوب، مش الإشهار هذا مطلوب، لكن مقيد بعدم الفحش، بعدم الفحش، مش يجيبوا هذا ما اللي يبدو يعني عندهم من الفجور يبدو يغنوا بالكلام فاجر ولا يبدو يشربوا في خمر ولا كذا ولا كذا، لا، الكلام العادي هذا اللي يعرفوه الناس. أما الأمور الأخرى هذا كأمر آخر. التقليد نعم، مشكلة المجتمع الآن التقليد الأعمى، كلها بتمشي للصلاة وكلها تبي تمشي للاستراحات وكلها تبي تدير كذا، وخش عليهم التصوير. التصوير احنا بنقوله هو كحكم شرعي في حد ذاته، إذا كان هو تصوير فوتوغرافي هذا ما هوش ممنوع، صحيح هناك من منعه قال يقتصر فيه على ما دعت إليه الحاجة والضرورة، لكن احنا نقوله هذا عبارة عن حبس للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي ما فيهاش موضوعات، فهي إن شاء الله ما فيهاش إثم من حيث التصوير، لكن كونه هو فيها يعني تصوير للعورات النساء أو لكذا أو نشرها في الفيس زي ما يديروا الآن، يصوروا في الكبير والصغير وينشروا على الفيس ويبقوا يعني يعرضوا في أنفسهم حتى لمخاطر أخرى، نقول لهم هذا شيء من جانب تاني ما ينبغيش أن يكون. الناس لما يشيع فيها الإسراف في كل معنى من المعاني والتقليد الأعمى ويرتبوا عليه في مبالغ كبيرة، نعم والإسراف راهو يختلف باختلاف الناس، ما حد يتبع حد، راهو قد يفعل الشيء إنسان ويبدأ في حقه أمر عادي جدا خش لسوق وشري أشياء غالية وشري يعني فيها رفاهية، واللي إنسان آخر لو شراها يبدأ يسرف. أنت تقدر عليها وأنت في بابها، والله أنت عندك أولويات تانية. فما ينبغيش إحنا مجتمعنا يكون كله تقليد وكله يعني يحاكي في بعضه. هذا أمر لا شك أنه سيء. بعدها الأخ محمد ذكر التبرج والربا وذكر القتل والعياذ بالله، قال هذه ظواهر، هل هي من أمر الشيطان أم من أمر، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نقول احني نزه الله عز وجل، نزه الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء والمنكر، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا كله الزنا والقتل والربا، هذا كله من أمر الشيطان، من نزغ الشيطان، من نزغ الشيطان، وحاشا لله عز وجل أن يأمر بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الشيطان همه الوحيد هو أن يقع الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، أوقعهم في الربا، أوقعهم في الرشوة، أوقعهم في الزنا والعياذ بالله، أوقعهم في القتل، عبدوه بشكل مباشر، عبد الشيطان اللي يدوروه بهي. المهم يطلعوا من طاعة الله، هذا هم الشيطان، المهم يطلعوا من طاعة الله. فالمجتمع ينبغي هذه ظواهر اللي وقع فيها يتوب ويستغفر، يرجع لله عز وجل، وما يديرهاش تبقى الناس يعني فعل المظهر يبقوا يقلدوا في بعضهم ويتبعوا في بعضهم حتى في مثل هذا، يعني الربا والقتل وغيرها وغيرها وغيرها. نسأل الله العفو والعافية. ثم الأخ محمد سأل سؤال آخر، قال عن العاملات، سأل قال العاملات الإفريقيات في البيوت وكيفية التعامل. والله بارك الله فيه الأخ محمد، هذا رأوا مسألة عظيمة الحقيقة، وفيها مخاطر كبيرة، فيها مخاطر كبيرة، وهذه رأي تشبه المسائل الأولى اللي ذكرها الأخ محمد واللي قبله، قضية التقليد، مجتمع يحاكي في بعضه ويقلد في بعضه. أولا هو فيه المحاذير الشرعية، مرأة أجنبية، مرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية تحتاط إلى يعني أحكام كيف يتعامل الإنسان مع المرأة الأجنبية. ممنوع الخلوة، يعني إذا كان مرأة ممنوع أن يختلي بها رجل، الشباب الزوج في البيت ممنوع أن يختلوا بها، إذا كان هو رجل ممنوع أن يختلي بالنساء، ممنوع أن يختلي بالنساء. واللباس كذلك، هل اللباس محتشم، لباس فضفاض وما بان منها شيء للوجه والكفين، والله هو متهتك هذا اللباس، فهذا كله يعني هذه كلها الحقيقة محاذير. والواقع النساء العاملات، لو المرأة اللي هي نقولوا احنا عندها بعد نظر، المرأة اللي هي عندها بعد نظر راه ما تسمحش بها تقعد لها في حوشها، حتى لو كان نقول احنا ياهو في من النساء عندها ضعف ولا عندها إعاقة ولا عندها كذا ولا كذا، يا سيدي تجيك ساعة ولا ساعتين ولا اللي هم في ظرف من النهار تحت النظر، تبدأ كلها خطواتها تحت نقول احنا المراقبة تخدم وتروح تمشي لحالها. أما قعدتك ليل ونهار انت لا عطضني زوجك ولا عطضني أولادك ولا عطضني شيء، لأن هذا ما فيهم اللي حتى دين راه ممكن ما عندهاش دين، فيه ممكن فيه اللي مسلمة، فيه اللي ممكن نصرانية، فيه اللي فيه اللي هكذا يعني مجوسية ما عندهاش يعني ديانة مطلقا. وانت كيف يعني تطلعي لمناسبة ولا هني ولا هني وتخليها في الحوش، عندك زوج وعندك أولاد وعندك شباب وعندك يعني كذا وكذا، فهذه كلها مخاطر. فالحقيقة لعل من النصيحة حتى اللي احتاجت لكبر سنها ولا مريضة ولا اللي هي ولا غيرها ولا حتى اللي يجد ترف، جيك ساعة ساعتين تقوم بدور معين وتمشي لحالها وتخلي لك حوشك بروحك، انت تباتي انت وزوجك بروحك وغيره وغيره، فهذا اولى. هذا غرر احنا لو نظرنا للجانب الشرعي، خلي الجوانب الاخرى اللي هي يعرفوها كل الناس، السرقات والغدر والخطف والسحر والشيء الاخر اللي يقع فيه الناس، واللي يشبح للمجتمعات الاخرى حتى المجتمعات العربيه اللي سبقتنا لهذا، يعرفوا نقول احنا النتائج السيئه، النتائج الاخلاقيه اللي هم سبقوا لها موجودة في الدول الأخرى، سبقوا لها اللي عندهم العاملات وكذا وكذا. والرجال حتى هم نفس الشيء، محاذيرهم لو أن الرجل يعني يعرف كيف تطلع نقول أنت وتخلي رجل غريب في حوشك يسكر في الباب ويفتح ومحسوبك يخدم في الفناء ويخدم في كذا وسواق وغيره وغيره، تخليه مع زوجته وخليه مع بنويتك. احتجت أنت، احتجت نفس الشيء، احتجت عامل، احتجت كذا بيخدم وانت موجود، يخدم ساعة ساعتين نصف نهار وانت موجود ويمشي على حاله. مش لازم انت تطلع وتخليه وراك قاعد ليل ونهار بدعوة انه هو يعني ملازم للبيت يجيب في حاجيات البيت وانت تدري عليه ما بشر حتى هو وانت عندك نساء. فهذه احني قصدي مدى ما هو سأل الاخ، هذه المحاذير الشرعية، وهل يترى النساء حتى هو لما قعد لهم يعني هم يعني محافظات على ثيابهم، مشبح منهم شيء إلا الوجه والكفين، ولا قاعدين في حياشهم هكذا يعني متريحات اللي راسها عريان واللي كذا وكذا، هو يحوس وسطهم زي الرجل زي المرأة. هذه كلها رأي ما حذير شرعية خطيرة إلى جانب الأمور الأخرى الأمنية وغيره وغيره. نسأل الله إن شاء الله العفو والعافية. السائل آخر عن طريق البرنامج قال ابنته متزوجة وتوفي زوجها، عندها بنت متزوجة وتوفي زوجها وليس لها أولاد، قال قام بإجراءات المعاش الضماني من جهة العمل، كم نصيب الورثة؟ انقلوا له يا سائل يا صاحب السؤال هذا اللي نسأل الله أن يعوضها خير بنته ويرحم الرجل اللي توفي زوجها ويدير في إجراءات الضمان، المال اللي تلقاه في الحساب في حساب الزوج المال أو حتى مرتبات جت بعد الوفاة وهي محسوبة على الزمن اللي كان هو في حي. يعني مثلا هو توفي على سبيل المثال شهر خمسة ونزلت له مرتبات تو الآن بعد الوفاة، نزلت بعد الوفاة بتاع شهر أربعة وشهر ثلاثة وشهر اثنين مثلا، نزلوا له الشهور هذوما اللي هم كان حي حتى نزلوا تو بعد الوفاة، هذوما كلهم محسوبين للورثة، هم والفلوس اللي كانوا رصيد هذا كلهم محسوبين للورثة. كزوجة تاخذ نصيبها إذا كان هم عندهاش أبناء، أو بتاخذ نصيبها مثلا إذا كان هم عندهاش أبناء حتى زوجة أخرى بتاخذ الربع، والباقي بتتركه لأهله، عند أهله هو عنده بعدها عند أب ولا عند جد ولا عند إخوة هم يعرفوا من هو الوارث يديروا حصر الورثة. أما اللي جاي بعد شهر الوفاة المرتبات اللي انت جريت عليهم لبنتك ونزلوا بعد شهر الوفاة ومش للشهور الماضية، هذوما مش محسوبين ميراث، هذوما عطية من الدولة، عطية من الدولة، وبالتالي تمشي انت تسأل الجهة هذه الضمان او التضامن او جهة الشغل تقول لهم من اللي ياخذ، بالك عنده ام حاسبينها حتى هم في الحساب كم تاخذ عنده كذا، كان قالوا الام ما عندها شيء باهي الزوجة كم تعطوها، المهم اللي يقولوا لك عليه جهة الشغل هو هذاك أنت بتمشي عليه في المعاش اللي نزل بعد الوفاة، وفي الغالب تختص به الزوجة إذا كان الأم مثلا عندها معاش ولا غيره. باهي إذن نوقف عند هذا السؤال لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال بقية الأسئلة الأخرى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه لي كنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمل، تفضلي. باهي عندنا بعض الأسئلة التي يعني جاءتنا عن طريق البرنامج. قال هذا السائل، قال بأنه مصاب بمرض السكر، نسأل الله لنا منه العافية، ويسأل ثم أراد أن يسجل في صندوق التأمين الطبي. والله نقول الحقيقة، التأمين الطبي، السؤال هذا متكرر من كثير من الناس، هل يدخل في التأمين أم لا؟ نقول له ينبغي أن ينظر هل هي شركة تأمين تكافلي أم تجاري. الفرق بينهم أن التأمين التجاري عقود غرر مبنية على هذا الوجه، فالإنسان ما تعبيه في التأمين التجاري ما يدخلش فيه إلا إذا كان مضطر، مثل ما كان زمان يعني اقتصروا على أن التأمين السيارات الإجباري ما يكونش اللي عندهم، فهذا من باب الاضطرار. أما إذا كان الإنسان باب الاختيار فبدأ به يمشي للتأمين التكافلي الشرعي. التأمين التكافلي الشرعي يبقى على الأقل هذا عقد مباح، وإن شاء الله ما فيش شيء باس. الأخ أيوب، تفضل.
1: السلام عليك يا شيخ، حبيبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: جزاك الله الخير، كلم فيك من بوازي.
0: تفضل يا سيدي، تفضل. أهلا وسهلا بك
1: يا شيخ. أنا الحمد لله يعني تحافظ على صلاتي وعمل خير الحمد لله، لكن تو ضاق بي الحال في بوازي، اكتشفت سني ميولة على الحرام، يعني نستغل في موظفين بمال قليل، ودعي لي يعني في فن صلح نفسي رد نفسي رشد المضبوط. بارك الله فيكم وربي يفتح فيكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. الأخ يحيى، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: شيخنا كل عام انتم بخير، جزاكم الله خيرا
0: واياكم ان شاء الله.
2: نبي نسالك يا شيخ بس على الميزه متاع سلفني هذه اللي في مصرف شمال افريقيا.
0: نعم، باهي، حاضر،
2: تمام، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع، تفضل. تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الشيخ يا
0: فضل. نعم.
3: الشيخ.
0: نعم، تفضلوا تفضلوا.
3: الشيخ.
0: إيه تفضل، نسمع فيك، حاضر، تفضل تفضل.
3: عندي سؤالين.
0: إيه نسمع فيك، قول السؤال. هاي.
3: السؤال الثاني، عندي ولدي متوفي باي.
0: إيه.
3: ولدي متوفي توليها سنة وأربعة أشهر.
0: باه.
3: وعنده جوز وما عندهش أولاد.
0: إيه.
3: صغير.
0: نسمع فيك.
3: وعنده حاجز في سياق اسمنت قبل توفى.
0: إيه.
3: سمعتني؟
0: إيه حاجز في اسمنت. باه.
3: باه تو سياق طلعت وكملت الإجراءات وخلصها حق البناء باهي.
0: إيه.
3: ترى لما في سيارة اسمنت دي. جلسة عندها حق فيه ولا وانا الوريث مو.
0: ايه.
3: السؤال الاول.
0: ان شاء الله ان شاء الله.

0: عشان كده افكر بقى مشيت انا اخذت لهم خروف وخليت الاضحيه نتاعهم كامله يعني لما نحوها خليت كامله وشاركتهم في الاضحيه نتاعي لكن تو لقينا الخروف هل من حقي ولا من حقهم؟
1: هو انت هو ضاع خروفهم انت شريت لهم خروف ثاني ولا كيف؟
0: انا شريت لهم خروف ثاني وخليت الاضحيه نتاعهم ما يمسوهاش بكل يعني كل ما دانا في العيد يعني من شوار من طيب على من الاضحيه نتاعي واعطيتها لهم كامله الاضحيه نتاعهم. نعم. وبعدين لقينا الخروف اللي ضاع هل من حقني ولا من حق ماما؟
1: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ مسعود تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا.
2: يا شيخ انا عندي ولد متوفى توليه 12 شهر الله يرحم الجميع.
1: الله يرحم المسلمين. نعم
2: وحاجه يا شيخ اسمه قبل يتوفى بعيد.
1: ايه
2: وثالث هو طلعت وعدت عندها مال دراسه وعرفت حقها بعيد.
1: ايه
2: وعندها زوجه وما عندهاش اولاد.
1: باه
2: وثالث سوى زوجه زوجه ثاني.
1: باي كيف قلت لي عنده زوجة ما عندهاش أولاد وبعتها لي؟
2: طبعا عندهاش أولاد وزوجته بعدين تزوجت بعد
1: باه تمام
2: باي تو بنت المكسب بتاع السيارة عندها فيه ولا زوجته
1: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
2: باي السؤال الثاني يا شيخ.
1: إيه تفضل.
2: وعنده حتى ولد طفل عنده إيرادات من حياتهم من جدة
1: ترى عودي السؤال الثاني بالله.
2: السؤال الثاني عند عند جراح جنة من الغمة عند الأقوال.
1: إيه.
2: إيه. هل عندها حد في الزوج ولا بعد الزوج بس مسوى؟
1: على الزوجة.
2: إيه. عاد ما داش ولا ولا ولا.
1: باه باه. هي الإجراءات أمها متوفية هو ولدكو.
2: متوفي أمه.
1: باه.
2: أمه متوفية. بشارة والأكتر
1: باهي
2: باهي سؤال تاني ماشي سنحن
1: ايه تفضل
2: ايه نصلي على كرسي من المصر الرسي باهي
1: ايه
2: ايه نفضل نصلي نتكع الصلاة في الجامعة ونصبي ونأخذ كرسي ونصبي قاعد مستقبل نشوف اللي تحيي او نصلي بعمل
1: هو انت لو كانك مشيت للجامعة
2: ايه
1: بتقعد واقف ولا كيف
2: كان بصلي الله الصلاة
1: الصوت طوى وشوش علي شوية. أنت كانك مشيت للجامع بتقعمز على الكرسي
2: كان بصلي على الكرسي قدام ما بيجي صلي بصلي
1: إيه
2: كان بصلي
1: بقى
2: وكان بصلي على الصالون اللي بدينا في الجامع نقدر صلي بصلي
1: يعني كان قعمس على الصاله اللي مدارينه تقدر توقف
2: تقدر صلى الصب طبعا والسجود ولا
1: ولكن السجود على الارض ما تقدرش
2: ما تقدرش انت بس طيب انا بحط على الارض ما تموت
1: وبلاهي باقي الوجه على الارض تلحق على السجود تقدره
2: ما تقدرش الارض ما تقدرش تسبك ما تقدرش انا ما بقدر اروح على
1: يعني عندك مشكله ما تقدرش توصل جبهتك للوطا يعني ركبيك
2: ما تقدرش يا شيخ انا وقف
1: السبيل وقف السبيل
2: من
1: جميع ومدير النصر اللي كانت تحط عليه مدرسيش منه
2: باهي باهي تسمع الجواب إن شاء الله ايه نفضل نصلي على الكرسي قدام تعبت وصلي بيعمل ولا نصلي بداية نقعد بروح الصلاة عندي كل اللي قدامه
1: انت كانك صليت الأمام بتقعد مقعمز
2: انت صليت بيعمل على الكرسي بس اللي انت صلي بصلي عليه
1: وكانك انت التالي تقعد واقف
2: نقعد واقف لكن صلون بعد الناس اللي صلوني عندي قدامه كل اللي بروح الصلاة عليه
1: باهي
2: اللي بيعمل لك انا اكثر اصلي معك انه صرت قدام صلي على كرسي وصلي وراه بروح على الصلوات
1: باهي ان شاء الله نكون سمعت السؤال طيبا اذا نجاوب اللي بحسب فهمي انت شوف ان شاء الله
2: ولا تسلم ورب يسلمك انت
1: امين امين

0: نعم، من معنا؟ الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياة طيبة ليك، كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خير، علمنا الفاضل.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: شيخنا الفاضل، سؤال حول التأمين، تأمين السيارة حاليا.

0: ايه
1: قبل كان التأمين لابد من التأمين حتى المرور الطبيعي، لابد انك تأمن
0: نعم
1: السيارة.
0: ايه
1: التأمين قبل كان من الدير لقدر الدير حادثة وتضرب حد أو يعني يسبب ضرر لحد، على طول قد طريقة التأمين للمتضرر ويمشي للتأمين يعطيه التأمين حقه. والآن اختلفت الأمور يا شيخ، تولى الأمور ما عادش فيها زي قبل، يعني الدية بدأت الدية يعني هو ثقيل بمئات الآلاف، فالتأمين تو عليه تقدم الأمور للتأمين يقول لك لا التأمين بس عندك، أنا ما عندناش علاقة بالتأمين. يبقى أنا ما ليش ندفع أنا في التأمين كل سنة ياخذوا مني بمبلغ 60 دينار 70 دينار حسب المركبة اللي أنت شفتها، فشنو حكم الشرع فيه يا شيخ بالله؟
0: باهي حاول نجاوب.
1: تمام يا شيخ،
0: واضح واضح ان شاء الله، واضح.
1: بارك الله فيكم وجزاك الله عنكم خير.
0: امين واياكم ان شاء الله. نرجع لما يتعلق بالتأمين، ومنها سؤال الأخ محمد، لأن إحنا قبل ورود الأسئلة كنا نتكلم على التأمين، الفرق بين بشكل سريع الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وهذا إشارة حتى للسؤال الأخ آخر سؤال باعتبار كل الكلام على التأمين. العقود لابد أن تكون عقود شرعية، ما هيش عقود غرر. وين الغرر في التأمين التجاري؟ التأمين التجاري كما صوره بعض الناس أن المال الذي يأتي من أصحاب الأقساط اللي هم مساهمين يحطوه في صندوق واحد تملكه الجهة اللي أعطوه له، تملك المال كله، ولكنها تتكفل بإعطاء للمحتاج، جبر الحوادث نسأل العافية الجميع أو كذا، الشيء اللي تكفلت به تتكفل، تقول اللي يصير له حاجة أنا بنعاونه بكذا وكذا، ولكن هي من نهار الأول ملكت القيمة كلها، ملكتها القيمة هذه كلها، وكان صارت لهم حاجة بتعطيهم، ما صار لهم شيء، ما صار لهم شيء. إذن هي تغامر بها المال هذا، يعني لو كان هم سلموا اللي الناس المساهمين، نقول الحين تلتينهم ولا ثلاثة أرباع ما جاهم شيء سلموا، معناها الصندوق هذا قعد مليان وربحاتها الجهة هذه فازت به ما خسرت شيء. وإذا كان لا قدر الله أكثرهم 90% و80% أصيبوا في ذلك العام، معناها هي بتستنزف الصندوق وممكن تزيد عليه من عندها، فإذا هي مغامرة بالمال المجموع، هل يسلم ولا تصرف كله وممكن تزيد عليه. فهذا هو وجه الغرر في الجانب الأول. الجانب الثاني اللي يدفع في المال يدفع فيه طامع في الجبر، باش كان صارت لحاجة بيعطوه، وأحيانا يدفع شهر ولا اثنين أو عام ولا اثنين وتصير لحاجة يحصل مثلا 30-40 ألف ولا 20 ولا ليهم، ومرات يقعد طول عمره ربي يعافيه ما يحصل شيء. إذن من هذا الباب غرر تاني يدفع، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش بحسب الظروف اللي تجري عليه، والجهة اللي هي قائمة على المال حتى هي ممكن يقعد لها المال كله ويمكن تصرفه وتزيد عليه وبالتالي تخسره نفجرته. نعم الأخ إبراهيم، تفضل الأخ إبراهيم. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. إيه وياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك. آمين وياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير إن شاء الله، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم، الله فيكم. باهي نعودوا باهي هذا التأمين، ما يسمى بالتأمين التجاري. التأمين التكافلي يجوز أصحاب الأقساط يجمعوا المال في الصندوق هذا، ما يملكاش الجهة هذه الشركة ولا باش نسمو، ما تملكش المال، وإنما تقوم بإدارة المال. باش شنو بتحصل؟ تحصل أجرة معلومة بس، ما عندهاش علاقة. لو أن جمعوا نقولوا مثلا نص مليون ولا مليون، هي ما تملكش الصندوق، ما تملكاش المال، تاخذ اجره، نقول اجرتها على سبيل المثال لو ان 5000 جنيه ولا اللي هم، هذه اجرتك انت الجهه القائمه على الصندوق، والصندوق مش ليك، تو انت اجرتك خذيتيها، انت لا تبي تخسري لا تبي تربحي، انت اجرتك من نهار الاول، وانت الصندوق هذا مملوك قاعد للجهه للمساهمين، خسروا صارت لهم حاجه اصرف عليهم من فلوسهم، ما صار لهم شيء قاعد رزقهم قاعد لمين كل عام جديد يقول لهم لا انتم تدفعوش اقساط جديده رزقكم قاعد والله يديروا برنامج يتصدقوا بها على المحتاجين. اذا الجهه هذه اللي اشرفت ما عندهاش روح المغامره، خذت اجرتها ووخرت ومعاش عندها علاقه بالصندوق ربح ولا خسر، بخلاف التامين من الاول تحوزه كله وبتصرف منه اشبح يقعد لها ولا تصرفه. الجانب الثاني الغرض الثاني اللي جهه المساهمين التامين التكافلي الاولى ليهم يخشوا على وجه التبرع، لو دخلوا على وجه التبرع من الاول من اللي حط حاجه حطها كانه يعني معاش بيدورها، كان احتاج منهم حد بيعاونوه وكان محتاج حد محتاج حد. على كل حال هذا من بالعموم كتصوير للفارق، فاللي يوتيه كيف اللي يمشي يأمن في التأمين التكافلي على الأقل عقد شرعي، عقد شرعي ما يحاسبش على أنه خش في عقد ممنوع شرعا، إلا اللي هي نقول إحنا العقود الإجبارية اللي يبقى صاحبها مكره، مشيت أنت لمكان ما فيش إلا هذا التأمين التجاري وإجباري، أنت الإجباري بتعطي فلوس جبرا عنك أنت مكره هني ما عليك شيء إن شاء الله، لكن الاختياري هو لما يكون في اختيار هو اللي تبدأ أنت مسؤول عليه. وبالتالي لما الآن فيه التأمين التكافلي إحنا غير السؤال اللي سأله الأخ هذا اللي قال أنه هو بيأمن في شركة، نقول له شوف هي كانت تأمين تكافلي خش وكانك أنت تأمين تجاري وكانك أنت تفتك منه خير لك. ومثل هذا السؤال الأخ المتصل آخر سائل المتصل اللي قال التأمين لا يعطي الدية، هي راو التأمين منه قال لك أنت بيعطي الدية، هو جبر، هو جبر للمصاب اللي نسأل الله العافية ناش سيارة حد، هم مش بضروري يتكفلوا له بكل السيارة، احنا من باب الإنصاف يمكن نقول احنا بنعاونوك كان هي كسر كهرباء تسوى 10,000 يمكن بيعاونوا بألف ولا اثنين، أما كانت تعاهدوا لها بها كلها بيتعاهدوا لها كلها، لكن هم بيعاونوا بنسبة اللي قدر الله ما تحد. الدية لأهل البادية 100 رأس من الإبل وفي وللحضر ذهب يسوى، هما ما قالوا لكش بنعطوا التأمين كله الدية، لكنه بيعاونوه بيتصالحوا مع صاحب ولي الدم اللي مات لها صاحبة كان رضي ب10,000 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا اللي هو بيعطوه، مش معناها هذه هي القيمة هي الدية نقولوا احنا كان نهاية الدية الشرعية، لا كان صاحبك رضي بها هذا الصلح حتى تصالحت انت وياه اللي هو مصاب نسأل العافية الجميع أنه هو رضي بها القيمة هذه بتاع التأمين، لكن لما يكون تأمين تكافلي يبقى ما فيش بأس حتى اللي اضطر لها ونسأل العافية يحيل صاحب عليها أهو جانب شرعي خداه، كونه رضي به صاحبه وقال له هذه دية رضيت بها بهي، مرضاش قال له هذه ما جي شيء من الدية، نعم الدية أكبر من هكي، بعتالي هو بيدبر له على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة والله أهل الديوان اللي يخدم معهم، لكن التأمين أو هذا شيء فيه جبر للأضرار، الجبر ما يقتضيش يعني ضمان كل القيمة ولكنه جبر يعني عينة زي ما نقول إحنا مجرد عينة. باهي الأخ سعد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك الدعم المبارك في اليوم المبارك.
0: الله يبارك فيك.
2: سؤال يا شيخ، عن عندي سؤال عن عندي ولد عمي متكسر ورجله متكسر ويتم التأمين، هل يتوقع الله يتم يا
0: باهي؟ تفضل انت
2: تسمع سؤالي شيخ.
0: سمعته
2: قلت هل يتم ولا يتوضع؟
0: باهي حاضر تسمع تسمع الجواب ان شاء الله.
2: سؤالي ولا
0: سمعته؟ واضح واضح ان شاء الله واضح،
2: لانه هو ما يقدر يشرب رجله مثل على كذا كذا.
0: باهي باهي حاضر،
2: شكرا جزاك الله خير
0: شيخ، بارك الله ان شاء الله. ان شاء الله باهي ندن هذا ما يتعلق ب نجول للاخ ايوب، قال انه الاخ ايوب بارك الله فيه قال هو محافظ على الصلاه ولكن ضاق به الحال كيف يصنع؟ نقول يا اخي ايوب نسال الله ان يفرج علينا وعليك ان شاء الله، والإنسان يحافظ على الصلاة ويتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ولكن الإنسان تجري عليه أحيانا المقادير، فديما الإنسان يعني ماذا به يذكر نفسه بالصبر والتسليم، وهذا فرق راه بين المسلم وغير المسلم. المسلم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، قدر المقادير، ولذلك الإنسان يعني الإنسان وهو حتى في خاصة كل واحد من الناس وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر الملك بكتابة أجله ورزقه وكل ما يتعلق به، يعني يكتبوا له من هو في بطن أمه أجله قداش بيعيش، 10 سنين، 100 150، كل مكتوب له هو في بطن أمه، شق الرزقه شن بيحصل من المال شن بيحصل من كذا كله مكتوب في بطن أمه. بعدها لما ينزل يبدأ هو مطالب بالأخذ بالأسباب، ولكن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. القدر نؤمن به ونتوكل على الله عز وجل ونطمئنه، تطمئن نفوسنا إلى أن الله عز وجل تكفل كل شيء بقدر، ما فيش كلام. لكن من حيث الأخذ بالأسباب مطالبين بالأخذ بالأسباب، هذا التوكل. التوكل على الله أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على الله، يترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. هني يربح الإنسان العون من الله سبحانه وتعالى ويربح الراحة النفسية، يرتاح. لكن الأمم اللي ما عندهمش إيمان عايشين في الضنك النفسي وعايشين في الأمراض النفسية، ويجيهم والعياذ بالله الاكتئاب وتجيهم المشاكل النفسية وتوصل بهم أمور أكبر من هيك، حتى اللي والعياذ بالله نسمع بهم وقعوا في الانتحار ووقعوا في كذا، هم أغلبهم وقعوا في هذه الدائرة الضيقة هذه. فحنا نقول لكل مسلم أن يحتسب أمره لله سبحانه وتعالى. إذا كان ربي أنعم عليك بنعمة اشكر الله، كون شاكر بس متى ما ذكرت هذه النعمة ما تنسبهاش لنفسك. وإذا كان لا قدر الله الإنسان جاته ظروف صعبة، فيه اللي يبتلى بالفقر، فيه اللي بالمرض، فيه اللي يعني نسأل الله العافية، عليها أن يتحلى الإنسان بالصبر ويتصبر. حتى ما صبرش هو بقلبه من داخل، لكن يتصبر، ينظر لمن هو أكثر منه إصابة، ينظر لكذا يعني، ويسلم أمر الله عز وجل. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل للصابرين أجر يوم القيامة بغير حساب. والإنسان شنو يرضيه إذا كان قالوا بنعطوك أجر بغير حساب إلا الجنة، فتفاض عليهم الأجور. حتى أنهم ذكروا قالوا أهل العافية يتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقاريض. والنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخ الأخ أي أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب، يعني هذه قالوا آلام الجسد، فيه اللي خدمته شاقة، فيه اللي مريض وعمليات وجراحة وكسور وكيت وكيت وكيت، هذه كلها آلام جسد، وفيه آلام نفسية. ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هم أو غم. الهم والغم هي أمراض النفس وأمراض القلب، المشاكل والغموم والأحزان اللي لها أحيانا أسباب غمت على الإنسان. هذه كلها إذا ابتلي بها الإنسان نسأل الله العافية يكفر الله له بها من خطاياه. فأحيانا يخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه، يخرج من الدنيا هو نظيف من كل الذنوب، يدخل إلى الجنة وهو مطهر من الذنوب. هذا ما يكون للمؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن إن أصابته سراء، السراء الحاجة الطيبة، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، الضراء لشيء مش باهي، فصبر فله الجنة. فإذن المسلم ماشي الجنة إما بالشكر وإما بالصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والعفو وألا يبتلينا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا الصبر والتسليم لوجهه العظيم. فهذا ما أنصحك به يا أخ أيوب، وعليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يخفف عنك، تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني توقن أنه لا إله إلا الله، إلا الله له الملك، الملك اللي حتى اللي في دين الناس هذا راه غره مش ليهم، كله لله، الملك لله وله الحمد، الثناء والذي يستحق الثناء والمدح هو الله، له الملك وله الحمد، لا أنت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك، ما يستحقه إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبدأ عندنا راحة نفسية أن الله على كل شيء قدير. يأتي الحر ويذهبه الله البرد، ويأتي البرد الشديد ويقول الناس كيف، ويعتدل الجو، تأتي الرياح العاصفة ثم تذهب بقدرة الله. يعني زي ما نشرح في ما يجري في الدنيا من أمور عظيمة، كذلك يجريها الله حتى على العباد. اللي عنده فقر يمكن يذهب الله الفقر ويأتيه بالغنى، واللي عنده علة يمكن يذهب الله العلة ويأتيه الشفاء، واللي عنده كروب وعنده مشاكل وهموم يذهبها الله سبحانه وتعالى ويعطيه العافية. فهذا أن الله على كل شيء قدير، ولكم في الكون آيات عظيمة من الحر والبرد وكذا وكذا وكذا، كلها يصرفها الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ أيوب، نجول الأخ يحيى، نعم الأخ محمود، تفضل الأخ محمود.
3: محمد شيخ النفاسي.
0: الأخ محمد تفضل، تفضل.
3: سنحارك نحارك طيب إن شاء الله.
0: بارك الله، بارك الله فيك، سن طيب إن شاء الله.
3: يا شيخ النفاسي عندي سؤالين. السؤال الأول هو طبعا استفسار ونبيك وضح لي، يعني طبعا نصلي وقائم بصلاتي والحمد لله رب العالمين وكل شيء، وقائم في الليل الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
3: لكن مشكلتي اللي عندي السلس في الوضوء، نتوضى كل شيء، عندي مش عندي مشاكل بول ولا حاجه، لا الريح هي.
0: نعم.
3: ما عاد زرت بالهون ولا كيف. وكنت نمشي الجامعه، لكن بديت عندي عقده يعني حتى نمشي الجامعه يعني اتوضى والامور تمام وكل شيء، مرات في اخر ركعه، مرات في ثاني ركعه نبدأ فيه نحس في إن شيء بيطلع الريحة بس معي، حتى إنه تبديت مع صلي تو في الجامعة، نصلي في الحوش يعني بدت نضايق من ناحية هي،
0: لكن هو
3: مستمر حتى نكون في الليل نضى قبل الفجر بساعة ساعتين.
0: يا أخي محمد، هو
3: نصلي ما كتب الله ونقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين.
0: لا لا ما هي سهل، سهل
3: هذا الوسواس هذا يكاد،
0: لا لا سهل يعني. سهل يا أخي محمد، سهل سهل.
3: حاضر، تصح لي كيف ندير هل شنو بالضبط يعني؟
0: باي حاضر حاضر. هذا سهل ان شاء الله.
3: بعدين النقطه الثانيه الشيخ، طبعا طبعا الحمد لله رب العالمين، قيام الليل طبعا ندير فيه مستمر بيلعب اربع ركعات زايد الشفع والوتر. الشفع والوتر خلي في يعني في قبل الفجر بساعه حز، هذه ساعه ونص حز
0: باهي باهي.
3: وبعدها طبعا بعد ما نصلي النوافل هيا والشفع والوتر نقرا في القران. طبعا انا الختمه هذه تولي قريب 20 سنه ولا 25 سنه مستمر بها، نكمل الختمه هذه ونبدا بختمه جديده وهكذا مستمر لحد الان الحمد لله. أربيك تنصح لي هل مالين ماشي كويس مش كويس
0: باهي؟
3: أربيك الامور هيا، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ورب يحفظك ان شاء الله.
0: امين. حاضر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. الاخ محمود تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
4: شيخ النفاتي، طبعا فيه زوج وزوجته طبعا كان عندهم بيت ترابط، فالبيت باعوه في 2006، طبعا ما عندهمش صغار لا اولاد ولا بنات، فباعوا بيتهم الاول ل 2006 ترابط، وبعدين اشتروا بيت ثاني. البيت الثاني اللي اشتروه دار باسم الزوجة مباشرة، يعني من في الأوراق الثانيات في البيت الثاني كان كل شيء الإجراءات باسم الزوجة، يعني الزوج مش موجود الأوراق مرة واحدة. في 2013 الزوج توفى، لما وضع البيت شنو يكون؟ هل يكون باسم الزوج أو الورثة إخوته أو أبناء عمومته لهم علاقة أو يورثوا في هذا البيت يعني؟ واضح سؤالي؟
0: واضح. الزوجة حية شن قالت؟
4: نعم،
0: زوجته الآن باسمها البيت شنو قالت؟
4: ما فهمت.
0: الزوجة اللي باسمها الحوش
4: ايه؟
0: معترفة تقول ان الحوش مش ليا كله؟
4: لا هي قالت لي، قالت الفلوس طبعا هي اخذت من زوجها واخذت من فلوسها هي.
0: باهي باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله، وانت طيب ان شاء الله. شكرا.
0: العفو، تفضل. الاخ صالح.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
5: بارك الله فيك.
0: اي والله تفضل.
5: ربي نجي ان الله امر بالعدل والاحسان.
0: اي نعم.
5: ان الحق لا يعرف الرجال، وان الرجال تعرف الحق، تعرف الحق تعرف الرجال.
0: صحيح.
5: نحن نطالب بالعدل في المرتبات يا صديقي. يمات الموت زادوا الرقابة، زادوا القضاء، زادوا مش عارف، زادوا كل محاربين وقمامة اللي ينظر إليهم تولي العشرة فيهم أكبر وزيادة أن تتحقق زيادة توحيد الجنة الموحدة.
0: نعم.
5: مش لما تركناش لا بخريف ولا بدجاجة ولا بحشة ولا بعمرة ولا بأي موضوع.
0: نعم.
5: إحنا معرضين للأمراض، معرضين للتزاعف، معرضين
0: اي نعم.
5: تبوا كلمه من الشيخ تقوم على الاقل تنظر لنا بنظره عدل ولا ربع عدل ولا
0: باهي. حاضر حاضر.
5: يعني في 50 عام مش متزوج راه، يعني ياخذ في شركه
0: باهي حاضر
6: بارك الله فيك.
0: اي والله. الاخ عبد المنعم.
7: الو
0: الو تفضلوا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: هلا يا شيخ شخبارك.
0: بارك الله فيك الحمد لله.
7: كيفك يا شيخ بمثلك؟ انا طبعا حصلت تضحيه.
0: ايه.
7: التضحيه والتضحيه دي طبعا حصلت يعني بعد بعد الاضحيه يعني لكن حصلت تضحيه ثانيه. انا مش داير عقيقه شنو اللي فيه. شنو
0: اللي فيه يعني مثلا نديرها عقيقة بالفيروس؟ يعني أنت عندك ابن قاعد عيل صغير ولا كبير؟
7: نعم.
0: أنت عندك ابن مش معاق مش داير العقيقة؟
7: أنا عندي ابني ما مش داير العقيقة. إيه؟ ما نقدر ندير العقيقة بالفيروس
0: يعني حصلت ثاني ولا لا؟ باهي حاضر اسمع الجواب حاضر. لأن
7: سمعت قالوا له مالك مالك مش عارف.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله. ما هي ما هي نجاوبوا على الأسئلة. الحقيقة الأخ أيوب هذا جبنا عليه الأخ يحيى. الأخ يحيى قال فيه ميزة تقولها سلفني. المصطلحات والأسماء كثيرة لكن الله أعلم بهذه في حد ذاتها. ولكن العبرة وين؟ العبرة أن السلف جائز بل هو مستحب وطيب وينبغي المجتمع المسلم يشيع فيه هذا الجانب اللي هو الإقراض والسلف. والشرطة الوحيد ما نام هو الله عز وجل أن المقرض ما يستفيد شيء. يبدأ همه الإحسان يعني سواء تجار والله مصرف والله كائن المكان لما بيعطيك يقول إحنا ألف والله ألفين والله ثلاثة والله عشرة ترد هلا زي ما هم نفس الرقم ما تزيداش حتى عشر قروش. إذا كان أنت ما تبي تزيد شيء يبقى هذا اسمه القرض الحسن وهذا ما فيش باس خود ما دام هكي. المهم الجهة هذه المصرف ولا غيرها لم ما استفادتش لا قيمة زائدة ولا استفادت معاملة جانبية مرات الفائدة تجيهم من جانب آخر يعني هم ما عندهمش فيها أي مصلحة. وبالتالي القائمين على هالبرامج هذه إذا كان هم أرادوا وجه الله عز وجل لما يديروا البرامج هذه يديروا أمامهم هدف واحد أن هم كيف يعاونوا المواطن. نقول إحنا البرنامج كيف يعاون المواطن بهالإقراض سواء كان بمناسبة تضحية ولا بمناسبة كذا ولا يديروا إقراض للعلاج ولا يديروا إقراض للبني ولا لأي وجه من الوجوه. يقولوا إحنا بنديروا برنامج ليعاون المتزوجين ولا ليعاون اللي يبنوا ولا معلش. لكن ما يخطرش عليهم يقولوا خلي نديروا لهم البرنامج هذا باش إحنا نحصلوا فائدة من جانب آخر نوقعوهم في جانب أمر آخر جانب إحنا بنستفيدوا منه بطريقة غير مباشرة. لا نقول مخلي نيتكم صافية أنكم أنتم تبوا تقرضوهم على خاطر الأضاحي على خاطر البنية على خاطر علاج على خاطر الزواج أي شيء من غير ما تديروا في نيتكم أنكم بتستفيدوا لا فلوس زايدات ولا برام ولا برمجة عقود جانبية. العقود المركبة هذه صبحت شركة بشركة شركة بشركة أحيانا بتجيب لمنفعة مش من طريقة اللي تسلف ولكن نسلف بنستدرج أشبه شو بيدير بطاقات انظر كذا وبالتالي بيجيب لي ربح. لا نخليها هكي خاصة لله عز وجل هكي المسلم راه هذه منهجية المسلم. فلما تبدأ هكي خود اللي توتيه قرض حسن ياخد ياخد. نجول الأخ مسعود المتصل قال عنده ولده توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين قال لي سنة واربع شهور ولكن عندها زوجة وكان ولده حاجز في سيارة شمنت حاجز في سيارة شمنت. نقول له هل الزوجة عندها فيها ولا ما عندهاش؟ نقوله كان هي الشمنت هذا محسوبة على الزوج اللي توفي يعني أصبحت رزقه خيرة ما مشاش حتى أن يخدها. انت أعطوه لك باعتبارك بوه باعتبارك بوه كان احنا بنعتبره هو حاجز فيها ملكها ملكها ولو بالعقد. وكونك انت مشيت خلصتها انت من حقك لو اعتبرناها ملكها بالحجز وهذه تعودوا انتم للورق متاع شركة الاسمنت من هو المالك. كان قالوا المالك الحاجز الاول احنا نعتبروه اجابه قبول قبل اللي توفى ملكها ملكنا لها الشمنت غير نبو من يخلصنا. تعتبر انت سلفت الورثة انت يا اخ مسعود تبي تاخذ حق اللي دفعته بس بتاخذ حقه اللي دفعته وبعدها بتقسموا البقيه بالميراث بينكم، بتاخذ بالميراث بينكم. وكان هو قالوا لا احنا ما ملكش، انت اللي جيت الاول الجري الاول كله ما ليش معنى، يبقى هذا كلام تاني. لكن انت لو كان هو اللي حجز ملك الشمنت الاسمنت هذا، وغير كونك انت هو مش خالص انت جيت خلصت عليه، تقدر كنت تاخذ من مال الورثه، ولكن لما خلصت انت من جيبك انت كانك قرضتهم، يردوا لك راس مالك والباقي يقسموه، بيعوها ويقسموا بينكم. كان بتقسموا شمنت بيقسموا شمنت، وكان هو فلوس فلوس. المهم أسألوا الجهة هل ولدك ملك ولا ما ملكش. ثم ذكر أمر آخر، قال هي الزوجة هذه زوج ولدها تزوجت، وولدها رحمه الله ورحمه جميع المسلمين عنده إيجارات يجوه من رزق من أمه، أمه توفيت وارثها شركارين عقارات ولا كذا، ولده يجيه مرزق من ولده. نقول نعم، هذه الزوجة ولو تزوجت الأزواج، حتى ولو تزوجت لقد الله زوج بعد زوج بعد زوج، نص الفقهاء على هذا، ولو تزوج الأزواج هكذا قال الفقهاء، هي ترت في الأول ترت فيه، كل ما يطلع له حاجة هي وارثة معه، يعني رزقها مع أخواله. إذا كان هو لأن قال من جهة أمه يجيبوا له في الإيجارات، يلزم أنك أنت تمشي تقعمز معهم يا أخ مسعود، تقعمز مع أهل الزوجة ولا مع الزوجة وتتفاهموا سهم، يقول أنت عندك حصتك، كان هي عقارات مكرية ولا كذا، حصتك كات وكيت. كان قال تخليني نقعد جميع جيبوا لي الكرين يقسموه، أعطوني ربع ولا ثمنة بحسب حال ولدك، عنده صغار من جهة تانية ولا ما عنداش، كان عنده صغار من جهة تانية هي بتاخذ التمن، وكان هو ولدك ما عنده صغار حتى هو هي ولا منها ولا من زوجة تانية بتاخذ ربع الرزق، ربع الرزق بتاخذه، حتى الإيجارات من جهة أمه، حتى الإيجارات من جهة أمه بتاخذ ما دام تجيب في الإيجار وهي تقسم عليها أنت في الربع ولا التمن. وكان هي عقارات بتمشي تقسم العقار، أعطيها حصتها من الأرض ولا الدكاكين ولا اللي هم، أعطيها حصتها. هذا للإنصاف، وطبعا هني بتحضر الأنانية وبتحضر كلها، مش غير نفسك أنت يا أخ مسعود، هذه هيك النفس البشرية، لكن اللي يعطيها ربي يغلب نفسه، هذه مش غير نفسك أنت يا أخ مسعود، راهو هيك الحمية على المال وكيف يمشي لبيت فلان وكيف نعطوهم وكيف كذا، هذه بتحصل النفس هذا، وذلك هذا الشح، من الشح يحمل الآخر على أنه يأكل حقوق الآخرين. لكن ننصحك لوجه الله، اغلب نفسك وانصف المرأة الربع من كل شيء، كان هي عندها صغار وكان هو عنده صغار، أعطيها التمن من كل شيء، من رصيده المالي، من سيارته، من حوشه، من رزقه اللي يجيه من أمه، أعطيها وفيها حقها وتمشي على حالها وتحصل أنت الأجر والتواب إن شاء الله. لكن تكلها فيه راه يتحاسبك يوم القيامة حتى على القرش، راه يتشدك يوم القيامة، ربي قال لا ظلم اليوم، انت ظالم تاخذ من حسناتك، فرغاتك من حسناتك تحط عليك ذنوبها وتخش جهنم انت في جرة الفلوس، لما تخشك لجهنم. لكن انصفها، اغلب نفسك واعطيها حقوقها كاملات، هني تربح الاجر والتواب. ثم نفسه قال الاخ مسعود، قال يصلي على الكرسي، اللي فهمت منه كان صلى قدام بيصلي جالس، يبدو ان الكراسي الاماميات ما يتمكنش فيهم الا بالجلوس، وكان صلى في الخلف حسب ما فهمت منه، إذا كان هكذا السؤال يعني بيصلي على صلوات، قال نقدر نقعد واقف. طبعا القيام ركن، القيام ركن فريضة، والأمام الصف الأمامي هذا ما هو شركن، هذا مستحب، أنا كده أتحصل الصف الأول، فإذا كان المستحب بيجي على حساب الركن لا، اجلس التالي، كانك أنت تقدر تحقق القيام اوعد التالي باش تقعد واقف، باش تقعد واقف تحصل القيام الركن أفضل من أنك أنت بل تخاف حتى على قلة الصلاة هكي، لو تجلس وأنت تقدر توقف التالي أقعد. ولذلك نقول لك خود أقعد التالي يا أخ مسعود، كانني هذا فهمي أنك أنت التالي تقعد واقف والقدام لابد بتقعمز، أقعد الخلف أقعد واقف، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. طيب لو كان مش فريضة تصلوا في التراويح، في التراويح حتى بتقدم وتقعد مقعمز على كيفك. الأخ آخر، سائل آخر اسمه كذلك الأخ مسعود، قال العائلة ضاع منها خروف، فهو مشى شرى لهم خروف بفلوسه، ومع ذلك وقت الضحية خلاهم معاه في ضحيته يأكلوا فيها جميع، هم الآن لقوا خروفهم، يبدو أنه كان هارب ولا رايح لقوه، قال لي من الخروف هذا؟ نقول لا، الحق حق، الخروف خروف العائلة اللي راح منها خروفها هذا ولا لها خروفها. انت لما شريت لهم الضحيه شن قلت لهم؟ متبرع ولا مسلفهم الفلوس؟ كانك انت مسلفهم، قلت لهم انتم ما عندكم شلون نسلفكم، من حقك يبيعوه لخروف وتاخذ الدين متاعك بأشاريهم. وكانك انت ما قلت لهمش منسلفكم، انت متطوع. اذا كان انت متطوع لما شرت لهم الضحية خلاص انت اجرك حاصل في الصدقة اللي درتها، معاش تولي فيها، معاش تولي فيها، والخروف اللي لقوه ارد لهم اعطيه لهم هم وهم حصلوه. وهذا طبعا العائد في ما تصدق به او وهبه النفس، زي ما قلنا البكري الاخ مسعود الاول، النفس تدعو الى الاخذ. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته عليه الصلاة والسلام من بلاغة القول أنه ردع النفس بما تتقزز منه، النفس بشرية حب الأخذ، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم بما تتقزز منه. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود على قيئه. فننظر هالصورة المقززة، واحد يعطي صاحب حاجة وبعدها يندم بيولي فيها، نقول له راهو انت مشبهوك بثلاثه صور كلها مقززه. هذا باش يغلب نفسه. الصوره الاولى قالوا كالكلب والعياذ بالله، هذه نفسها ساده. ثم الصوره الاخرى كلب ويتقيأ، شوف روحك انت تشبه في كلب يتقيأ، معناها قززك. وبعدها الصوره الثالثه يعود على قيئه، بعد ما تقيأ بدا يلحس في القي نتاع، معناها اكثر تقززا. هذه الدرجات الثلاثه هي شبه بها من أعطى شيء وبيولي في كلامه أعطيني أخوه ولا أسرة فقيرة ولا كائنا من كان، وبيقول لأني ندمت وبنولي. نقول لا، رأوا هذا حالك. إلا الأب اللي يعطي الصغارة يقدر يولي، وهذا اللي يسموه الاعتصار، هذه للأب خاصة، وحتى هي مقرونة بقيود إذا كان هم ما تصرفوش وما ما رتبوش عليها أمور تانية. لكن مهم الخلاصة يا أخ مسعود، الخروف اللي لقوه أعطيه لهم وانت أجرك على الله في اللي أعطيته، إلا إذا كان مسلف ومسلف، من حقك أنت تضر عليهم ونقول لهم هيا ردوا لي فلوسي، اللي في حالة أنت من الأول قال لهم أنا بنسلفكم حق الخروف الثاني. عندنا الأخ سعد قال عنده ولد عمه انكسرت رجله، هل يتيمم أو يتوضأ؟ نقول لا يا أخ سعد، هذا يتوضأ، وبعدها الرجل المكسورة إذا كان هو مدير لها فاشة يبقى هذا حكم المسح على الجبيرة، ما يمشيش لرخصة التيمم، يمشي لرخصة المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يبل يديه، يبل يديه وينحي المية، يرخي المية ويمسح مسحة واحدة فوق الجبيرة اللي هي الفاشة نقول الحنيقة أو الجبس، يمسح مسحة واحدة سريعة، والمسح مبني على التخفيف. إذا كان كما أشار هو، يمكن وكأني سمعت منه قال ما يقدرش يطبص له، إذا كان هو واحد رجله نقول إحني ما يقدرش ينحني رجله، يفيض عليها الماء. إذا كان مش مجبسة هي والمية ما تضرهاش، يغمرها بالماء إذا كان هو ساقط عليه والدلك يسقط إذا كان ما يلحقش عليها. لكن إذا كان هو يقدر يطبص لها يبل إيده ويجر إيده فوق الجبس اللي مكسر به رجله، ولكن يتوضى بقية جسمه يغسله. الأخ محمد قال يصلي وعنده السلس من الريح، ما الحكم؟ الفقهاء يا أخ محمد قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وراه كل ما يصاب به المسلم، راه احنا الله غالب، هذا ضعف مننا متشبتين بالدنيا، وهذا فطرة في البشر، ما الله غالب هذا هو الموجود. لكن كونه الناس كلها إلى زوال وإلى ضعف وإلى هذا أمر محسوم، كل من عليها فان، هذا أمر محسوم. لكن احنا نظر لتعلقنا بالدنيا معناها وكأننا لم نوجد إلا لها. فإذا الناس يمرضوا، في اللي بالسلس وفي اللي بالأمراض العدة، في اللي السلس يجي بسبب السكر وفي اللي بسبب الكبر وفي كذا، فهذا ابتلي بهذا النوع سلس الريح. نقول أنت أحمد ربي اللي جاك سلس الريح خير من غيرك، أو في اللي عنده سلس البول ينزل منه البول يتقاطر منه ويبل في حوايجة وحتى بيمشي جامع يبل فيه، وفي اللي عفان الله وياكم يجي سلس في اللي عنده والعياذ بالله ديما بطنه مدايرة سهل حاد ويلقى فيه حوايجة. انت عندك سلس الريح، ما دام اغلب عليك في اغلب اليوم اغلب الوقت يا اخ محمد توضى مره واحده بس، توضى مره واحده ما دام اغلب الوقت ومعاش الدوره حتى تتوضى وخرج منك بعد الوضوء مباشره، ولو انت تصلي ولا غيره معاش تلتفت له ولا تعاود الوضوء ولا شيء، خلاص معفو عنه، معاش يعتبر لك ناقض. توضى مره واحده فقط ثم لا تلتفت، وخاصة إذا كان هم يحدث الصوت ما يحرجكش أنت ما في الجامعة، على شو يحرج فيك؟ من يندري عليك أنت الشيء تحس به، شيء تحس به ما يحرجكش، فامشي انت بتمشي للجامع برا، وهذا امر لا يحرجك لان معفو عنه فيما بينك وبين الله. ثم ذكر من حسن حاله، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد خيرا فليحمد الله، لانه ماذا قال في وصف نفسه؟ قال بانه يقوم الليل ويصلي ما تيسر له، ثم ياتي بشفع الوتر وله ختمه مداوم عليها. نقول هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا حصلت لك بتوفيق الله وهداية الله. وهذه قال شنو النصيحة؟ نقول له أنت هذه حال حسنة طيبة، هذا أنك أنت محافظ على الصلاة ومحافظ على قيام الليل، أنت منو زيك أنت بارك الله فيك، غرب نادم ما يوقعش الشيطان في شهور تانية يشد لسانه على الناس ليسب لا يشتم ولا يحذر الغيبة وغيره، وقد يخطئ الإنسان يبادر بالاستغفار ويراقب الإنسان مدبي حتى قلبه لما تشبه حد تهزع عليه، ولا تظن نفسك خير منه، حتى مجرد الظن عجل بالاستغفار تجد نفسك انت هكي ان شاء الله، وما تقصرش في حقوق الاخرى الاجتماعية، كان عندك اسرة ولا عندك جيران ما تعتدي لحد، وخلي حالتك حسنة مع الله عز وجل، وكون كما قال صلى الله عليه وسلم من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله انه وفقك لهذا خير من اللي قاعد الان اللي يشرب الخمر واللي يبيع في الحشيش واللي يخنب واللي يشرب المرابي والمرتشي وغيره وغيره. انت حالتك طيبة ان شاء الله، واحمد الله عز وجل، والسلس هذا لا يضرك ان شاء الله. الاخ محمود قال زوجان عندهما بيت ليس لهما ابناء، ثم بعد ذلك قال باعوا البيت الاول، ولما قاموا بشراء بيت جديد سجل باسم الزوجة. والحق أن هذه مسألة راه متكررة في الأزواج. أنا أقول لك أي زوج كيف تسجل أنت رزقك باسم زوجتك، والزوجة كيف تسجل أنت رزقك باسم زوجك؟ الإنصاف الحق لا الزوجة تسجل عقارات باسم الزوج، ولا الزوج يسجل شيء باسم الزوجة، كل واحد دمته المالية منفصلة. تبي تعاونها انت شيء بتكرمها هدية اعطيها، انت تبي تعاوني زوجك بفلوس وشيء اعطيه، لكن باش تسجلي حوش باسمه هو ليك، والله انت تسجل حاجه باسم زوجك وهي ليك، هذا خطا. اذا كان مشاركه زي ما قال اشريت وسجلوا جميع باسم واحد، باسمكم اثنين، هذا ملك لفلانه وفلانه، وتسجلوا نسبه الملك انها بالتساوي مناصفه، والله ثلث وثلثين، والله من اللي عند الربع ومن اللي عند ثلاث ارباع تبينوه. هذا هو الواجب، وما جيش رجل يخادع زوجته تبدا وارته والله عندها رزق يبقى يعطيها في كلام طيب تتنزل على رزقها، والله العكس هذا راهو ما يجيش الكلام هذا. باهي الان لما حصل هذا الامر راهو معاش عندكم الا الزوجه، عليها تتقي الله سبحانه وتعالى. اذا كان هم شريين شركه عليها ان تعجل باقرار الزوجه، تمشي لمحرر عقود تتقي الله سبحانه وتعالى وتقر، تقول راهو البيت الفلاني، تقر بان زوجها المتوفى عنده فيه النصف أو الربع أو ثلاثة أرباع بحسب قيمته، تقسموا نسبة الفلوس، وانت فلوس كم وهو نفوسها كم بحسب نسبة الفلوس تقري له بهذا. وإذا كان كنت هو قال لك الحوش ليك لكن نسلفك، التقدير إقرار بأنك انت متسلفة منه القيمة كذا وكذا 200,000 ولا 100 ولا اللي هم، المهم ديري إقرار كانك مشيتوا جميع ديريه مالك معك في الحوش بالنسبة كذا. وإذا كان انت متسلفة منه الفلوس أوني قولي لي متسلفتهم وقري بالقيمة باش انت تعطيهم الورثة تاخذي انت حصتك منهم، كان هم عنداش ابناء حتى من جهة تانية انت عندك نصيب تاخذيه، كان هم عنداش ابناء عندك الربع تاخذيه والباقي ترديه، وكان عنده ابناء من جهة تانية تاخذي تمنك والباقي ترديه. وطبعا هذه ما ديروا فريضة، لان مرات عندك زوجة تانية حتى التمن بتقسميه انت وياها اذا كان هو عنده مرة تانية، هذا اذا ديروا فريضة. وهني تبدو اللي قعدت لحاجة قعد لها الحلال الطيب وما تغركش نفسك. الأخ صالح بارك الله فيه أشار إلى قضية العدل في المرتبات، وقال بأنه كما ذكر وصف نفسه قال بأنه من الرجال اللي يخدموا في القمامة. نقول لهم أنتم وإن كان تخدموا في القمامة لكن رأوا عملكم شريف وعملكم طيب، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه المسألة لما ذكر خصال الإيمان، ذكر خصال الإيمان، لأن عندنا حديث يقول الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان صحيح ومعتمد على الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شعب الإيمان أعمال الإيمان كثيرة، لأن الإيمان يزيد وينقص، الصلاة والصوم وكذا وكذا الأركان معها، ولذلك قال بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. وذكر في حديث آخر قال أعلاها، أي أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنتم يا أخ صالح أنت واللي معاك بارك الله فيكم، يعني أجعلوا نيتكم لله عز وجل القمامة هذه بنية إزالة الأذى عن الطريق، كل ما تنهضوا من الأرض أنتم تربحوا في أجر المارة وأجر أمة الإسلام، وتحسنوا في صورة البلاد صورة طيبة لأجل الله، من باب أن اللي جي يقول هادوم المسلمين ضاف، هادوم المسلمين كذا، أقصدوا النية هدية تحصلوا الأجر على مستوى الدولة مسلمة، على مستوى الفرد اللي ماشي. هذا بالنسبة لكم أنتم، أجركم إن شاء الله يعظم بهذه المقاصد الطيبة، لكن على المجرم أن ما ينساهمش الحقيقة، اللي بدأ ما هو ارتفعت المرتبات حتى الأعمال هذه يعني تقدم زيها زي الناس، معيار واحد، معيار واحد يرفع الجميع، معيار واحد يرفع الجميع وترتفع كلهم، ويبدو كلهم راضيين وكلهم يعني في نفوسهم طيبة. وهذه يعني أراه والله ما في حاجة يعني نقول إحنا عبث في هذه الدنيا، أراه اللي مدير مدرسة بيعدل بين التلاميذ، اللي رب الأسرة بيعدل بين الأبناء، اللي شاد بلدية بيعدل في البلدية، اللي شاد اللي عنده مؤسسة موظفين يويله بيحاسبوه الموظفين، اللي شاد بلاد شاد بلاد، كلهم بيلقاهم يوم القيامة، كل اللي يصر بحقهم يحاسبوه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإحنا نتحرى العدل، اللي يتحرى العدل ويكون عادل ما يخافش يوم القيامة، يبقى من الذين يظلهم الله تحضر العرش، بالعكس يبدأ هو آمن، يبقى آمن على نفسه، يعني من الذين يظلهم الله تحضر العرش، إمام عادل، إمام عادل عدل في رعيته. ولكن إذا اللي خالف هذا قداش هو بيقعد فيها الإنسان، يعني يخشى أن يوم ما يلقاهم قدامه كلها ترجي فيه. نجول للأخ عبد المنعم، قال تحصل على أضحية، الأخ عبد المنعم قال عنده أضحية وتحصل على أضحية أخرى، وعند ابن ما دلش عقيقة، هل تصلح أن تكون عقيقة؟ نقول له والله ما دام أنت تصدق عليك بها أو أهديت لك أو جاتك ميراث أو بأي وجه من الوجوه، هذه خشت في رزقك أنت ملكك، ولا تتعين أن تكون أضحية، لأن تتعين بالذبح، أنت بتذبحها مع أضحية باهي، ما ذبحتهاش على كيفك، الآن هي ملك ليك تفعل فيها ما تشاء. لأن فيه قال يقولوا له لابد العقيقة تكون حر مالك، لا، أنت تقدر تذبحها عقيقة لولدك، وتقدر تبيعها يعني تنفقها كان عندك حوائج في أسرتك وكذا، أو لا تقدر تدير بها، وتقدر تبيعها وتعطي ديونك كان عليك ديون، وتقدر تشي بها علاج وهكذا، لأن غالب اللي يجيهم الأضاحي في الغالب هذوما الناس ضعاف، فأنت سدد بها ضعفك من أي وجه من الوجوه، بتذبحها عقيقة ستذبح عقيقة ما فيش بأس. نجول لبعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، أكمل الوقت باهي باهي بارك الله فيكم. إذن تبقى هذه الأسئلة التي يعني اللي تتبع البرنامج، يعني تبقى فيه بعض أسئلة تتعلق بالطلاق، عليها أن يتصل بشكل مباشر خير باش يوروكي في مراجعة الزوجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يعافينا جميعا، وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبين المسلمين جميعا إلى مكان، وأن يصلح أحوالنا، وأن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن، إن ربي على كل شيء حفيظ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد. قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
2: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري يجري ما لحقش. خيرك قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة مازال هم سابقينه. هو هكي في الحلم، يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم مازال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة، ومازال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة، وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات، قال له تعالى، قال له تسمع النداء؟ قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه للآخر وهداي. قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي، لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة، رغم مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجبة وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع، فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد مسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيتلاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الـ الـ الـ الـ الـ الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن نقول شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب

0: إيه فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي, شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها, أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا, وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف, هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة, حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا, قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء, اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق, لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة, لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل, لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا, يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء, اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ, مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا, تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة باش ما يوكلش صغارة الحرام, لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه, تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء, لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس وهذا بيان للناس جميعا, راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
3: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية, يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء, وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه, إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي, وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى, وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي, ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد, إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك, لكن بشرط ألا يحرم

0: أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغير اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء لماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عندما لف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، اذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى ليغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له انت راجل كويس، والله انت يا فلانة امرأة طيبة، انت تتصدقي وانت تديري وديري. فهذا لأن يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
2: ما ظهر لهم،
3: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
2: بالله
3: يعني نعم يعني. نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسبه حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولم تعطى مؤخر صداقها، وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
5: توفى، هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
4: صداقها. نعم،
5: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده، الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوها إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصرم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت. حديث قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء، يعني إذا توفى إن تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى منه الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح يعني وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له
4: بيت مال المسلمين
5: بيت مال المسلمين
4: نعم.
5: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما أو إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداقة. يعني ينبغي على الزوج يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك، وهي عارف أنت هذا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر لأن الحق من الحقوق.
4: نعم.
5: هي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها. وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذهب ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني يقول حتى بالتقسيط، لكن كل ما قال كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط قد يكون سام فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات، لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما أقول أصبح صرف عملية صرف هنا، يعني دينار يعني ذهب بدينار، فينبغي ألا يفترق أن لا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 هاي توقف كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددونها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها، جيب القيمة معاكم، يا فلان نحن راه الذهب ما نقدوش نخلصه ونعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد، حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهم، ما فيش بأس من ناحية كدين يعني، يتفاهموا كل شهر يعطوه 10 غرامات، كل شهر يعطوه 20 غرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه المسألة والله أعلم.
6: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
7: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
8: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة، وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج، أنت قري المنهج اللي عندك غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاءهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا، فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني، كان قال بفلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
11: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
12: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم تعطيل مصالح الناس ومماطلتهم في أدائها من قبل الموظفين في المؤسسات الحكومية والجهات العامة حتى صار هذا عرفا سائدا وأسلوبا معتادا في عامة هذه المؤسسات، بحيث لا يستطيع أحد قضاء مصلحته مهما صغرت إلا إذا تفرغ لها في يومه كله، وإذا كان هو موظفا فلا بد أن يسبب له ذلك تعطيلا في عمله وتأخيرا لمصلحة غيره أيضا، والله المستعان. فنرجو منكم بيان حكم هذه الظاهرة السائدة ومسؤولية كل فرد فيها ومسؤولية الحكومة والجهات التابعة لها. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العامل في أي قطاع من قطاعات الدولة يجب عليه شرعا أداء ما أسند إليه من عمل على الوجه المطلوب منه دون تقصير فيه ولا تأخير، وهو محاسب على تقصيره هذا أمام الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري. وهذا الخلل المنتشر في الدولة في أداء الوظائف من تعطيل مصالح الناس والتأخر في ابتداء الدوام والانصراف قبل انتهائه وعدم إنجاز الأعمال بالتقصير والتملص منها والتحايل والتعذر بعطل المنظومات ونحو ذلك من الأعذار الكاذبة كله محرم شرعا، وهو من خيانة الأمانة والغش للرعية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وهو سبب في الحرمان من دخول الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وسبب في عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة، كما حصل لقوم شعيب عند تطفيفهم في الكيل والوزن. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال السمعاني رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا مر بالسوق قال: أيها الباعة، أوفوا الكيل وأوفوا الوزن، وقد سمعتم ما فعل الله بقوم شعيب. والتطفيف في أداء العمل بتضييع حقوق الناس أشد وزرا من التطفيف في المكيال والميزان في المحسوسات كالحبة والحبتين والوزن القليل، كما أن الموظف يتقاضى راتبا على عمله هذا ولا يستحقه إلا إذا أدى عمله على الوجه المطلوب منه، فإنه إذا قصر فيه أدى هذا إلى إطعام نفسه وأهله وأولاده الحرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضرة حلوة، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي. وبعض الناس يقول: الناس كلهم يفعلون هذا، ويجعل ذلك عذرا، فهذا ليس حجة، فإن انتشار المعصية لا يجعلها مباحة، بل الواجب عند شيوع المنكر أن يمنع الناس المنكر باليد واللسان، ومن لم يستطع فبقلبه، لا أن يفعلوه ويتقحموه ويشاركوا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وتعظم هذه المسؤولية ويعظم وزرها بعظم الوظيفة وأهميتها، فرئيس المؤسسة مسؤوليته أعظم ممن يليه، ومن يليه مسؤوليته أعظم ممن تحته، وهكذا. فالواجب على الموظف أداء ما أسند إليه وإن قصر غيره، لئلا يلحقه الإثم الذي يلحق غيره، وعليه أيضا النصح في هذا وتنبيه من حوله إلى هذه الأمانة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى الخطباء في الجمع وغيرها تذكير الناس بهذه الأمانة المضيعة، وعلى المسؤولين من مديرين ورؤساء التنبه إلى أعمال من تحتهم وإلى حضورهم وانصرافهم، وعلى الدولة تفعيل الجهات الرقابية وتوجيهها لمثل هذه المخالفات بشكل خاص، وإيقاع العقوبات الرادعة على المقصر دون تهاون. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
7: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
14: نعم بارك الله فيك شيخ.
15: إن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
15: نعم
5: طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه يا الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنها قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
15: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
5: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
15: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم نادى عليهم باسم محمد لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
8: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
8: اسم محمد ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أنه حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
13: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
7: نعم. هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجي تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشية أو ظهر عصر مغرب عشية صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
13: بارك الله فيك شيخنا.
14: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا، مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
13: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
13: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
13: نعم.
7: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيك.
15: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
5: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب ابن سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال لا والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعضهم فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني، حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنه شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي؟ به بتقول لا شيخ خلينا من العرف الكاداء، هو مش عرف العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
15: حملوا الأحاديث على بعضها
5: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد، إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين تعتبر من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبعد على مستبعد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
15: والله شيخنا بارك الله فيكم.
13: شيخنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
7: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
13: بارك الله فيك شيخنا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين، يعني
3: مضطرين وفي أشد حاجة يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
2: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم ما هاش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من رياض الصالحين.
5: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين.
5: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنه

0: وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا

0: بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، إما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم، وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا: اليسير المعفو عنه من الذم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقول جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف، أو أحيانا حتى المخاط يعني يخرج فيه شيء من الدم، فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقوله احنا يمسح في التراب أو يمسح في الحيط أو يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرفي يقول لك حجم الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البرء أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان أو ما يسمونه الوزغ أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان ألا يغالي، وذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من المزاب من فوق البيت، فتكلم الصحابي قال له: يا صاحب المزاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. فهنا يجب الإنسان ألا يتعمق، وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة، يقعد يقول هذا بكشي اللي صابني، حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة. لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا: ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم ميت مجاري فازعة طالعة، طيب هذه تصير يعني، وخاصة في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم، البير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة انه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير؟ المية تخرج خارج، هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبة هي كلها نجاسة. فالأمر هنا يختلف. قالوا: ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد الستر، فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا، وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد جاء كان الناس يعني يمشون حفاة ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. إن الكسل من
3: الحرمان أسبغ. السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح

0: مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
0: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السينات، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة، فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا
5: إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط. وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
4: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
5: نعم.
4: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدمل عفاكم الله وعفى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
5: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقول ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة و عندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن، نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل وتجمع أيضا على الدمل لا يكف عن السيلان أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه فهنا تكون المشقة معتبرة فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح لأنه لا فائدة من القطع فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة فقال له عروة إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه يعني كالحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني يروث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
5: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا. فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس. كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق البشي ينحي الحب من التبن. الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل. الآن ما عادش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء. أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين، كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع. أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا به المية، بيرفعوا به، بيركبوا عليه، بيتنقلوا به، هو دائما هو لكل العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة. ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
5: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني تغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى إذا عرق الإنسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة. فقالوا أيضا هذا معفو عنه. ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا قوش قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
4: يأتي على النجاسة
5: يأتي وهو لهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش والله أعلم.
4: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
2: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
3: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل إن فنحن ننصح وننصب الـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
5: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من

0: مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال، خلي نزوره ونخش ونخدم، ونقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير فيه في الأول، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة الأعزاء في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتصل أو يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. نبدأ من أولا ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. من أول هذه الأسئلة، سائلة تسألت قالت: هل يجوز الركوب في السيارة مع زوجي الأخت ومعها زوجته التي هي أختها في سفر من طرابلس إلى الجميل؟ قالت: هل يجوز لها هذا أم لا؟ الجواب للأخت السائلة بارك الله فيها: زوج الأخت أجنبي، وإن كان هو معدود من محرم مؤقت، محرم مؤقت، على أنه لا يحل له أن يتزوج هذه الأخت مع زواجه بأختها، لكن المحرم المؤقت يأخذ حكم الأجنبي في التعامل، بخلاف المحرم الدائم، يعني فيما يتعلق بأمها مثلا، فهذه زوجة أم الزوجة تعتبر هي من المحرم الدائم، فهي نزلت منزلة الأم كأمه تماما، ومثلها الربيبة وكذا. لكن هذا ما يتعلق بأخت الزوجة نقول هذا محرم مؤقت، الأثر كونها لا يحل له أن يتزوج بتانية وهي أخت الزوجة، لكنه أجنبي. ركوبها معه في السيارة لا يخلو الحال، إذا كان انفرد بها فهذا لا يحل، كما يحصل عند بعض الناس، يعني يركب أخت الزوجة ويمشي بها مشاوير وكذا لسوق ولا لأي مطرح، نقول هذه تمثل نوع من الخلوة السيارة، فهذا ممنوع. أما إذا كان معها أختها كما ذكرت، ينظر في المسافة، إذا كان هي مسافة قصر اللي هي 84 كيلو فأكثر مسافة القصر، فهذه لا تكون إلا مع زوج أو محرم، لا تكون إلا مع زوج محرم، وهذه المرأة ليست محرم، يعني من الرجال. لكن المسافات القصيرة هذه التي هي دون مسافة السفر القصر، المرأة تمنع من الخلوة فقط، لا تمنع من الركوب بسيارة زي هذه اللي ماشية مع أختها وزوجها، والله ماشية مع جيرانها، والله ماشية كذا.

0: يعني مرات مرة نوقف واقف في الطريق، تركب في حافلة، تركب في كذا، هذا ما فيش بأس، مع أن هم تلقى فيها أكثر من رجل للكهرباء، وتلقى فيها الحافلة، وتلقى فيها أكثر من مرأة قدامها، فامتنعت الخلوة، الخلوة امتنعت ما دام لقيت فيها حد لها أن تركب، لكن بروحها يعني سائق تاكسي وكذا ما يبقيش مرأة تركب بروحها. والسفر اللي زايد على 84 كيلو هذا ممنوع، ممنوع المرأة أنها تركب إلا مع، حتى ولو كان رجال ونساء ممنوع تمشي معاهم في سفر يزيد عليه 84 كيلومتر أو 84 كيلومتر فزيادة، إلا أن يكون معها زوج أو محرم. ولهذا ما يتعلق بأخذ بزوج الأخت إلا إذا كان الأخت معها ابنها، عند لأن المرافق من للمحرم لا يشترط فيه البلوغ، ولكن يشترط فيه أن يكون عندها تمييز ومعرفة. طيب لو كان أنت يا أخت السائلة نقولي أختك عندها ابن عمره 10 سنين 7 سنين 15 وماشي مع حجرتهم، ما فيش بأس تمشي معهم حتى في سفر، حتى مسافرين ماشيين هو زي ما أنت قلتي ماشيين من طرابلس الجمين، والله ماشيين لتونس، والله ماشيين لعمرة ولا كذا، ما فيش بأس تمشي معهم، لأن كجانب شرعي أنت ماشية مع ولد أختك. هذا في حالة عندهم ابن عمره نقوله إحنا حتى 10 سنين ولا 15 ولا كذا، تمشي معهم لأن أنت من ناحية شرعية معتمدة على ابن أختك وهو محرم، لكن زوج الأخ ما هوش محرم. فأنت مدام معك أختك إلا إذا كنت داخل المنطقة أقل من مسافة القصر اللي هي مسافة السفر. نعم تفضل الأخ محمد. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: كلكم طيبين.
0: إيه والله كلكم طيبين إن شاء الله، الله يبارك فيكم. تفضل.
1: عندي الوالد أنا توفى في
0: خير. هوالدتك
1: توفى
0: على رب ربي يرحمها إن شاء الله ورحمة
1: الله. اللهم صل وسلم.
0: أيوة.
1: عندي توفى بسنة، هي مريضة في أدوية وعصاب وجلطة، واحد شهر رمضان ما تمت. وبعدين احنا بعد رمضان بنطلع حتى في رمضان بنطلع اللي هي على الايام بتاعتها.
0: نعم.
1: فما وقتش الدروس. لين خالف بعد ما توفى الشيخ قال لي ما دام توفى خلاص ما تطلعش على
0: باهي. تسمع الجواب ان شاء الله. باهي. نعم.
1: سؤال ثاني.
0: باهي تفضل تفضل.
1: عندي والدة عندها ارث هي من صلاح
0: الامه. ايه.
1: عندها امها متجوزه زوج رجال. واحد عنده ولد منا والثانيه هي الوالده امه.
0: نعم.
1: فالارث على يا بالنص ولا الثلث الثلث الثلث
0: يعني هي تو اللي هي الجدة عندك أنت اللي هي أم أمك عندها أم بنتها اللي هي أمك أنت وعندها ابن.
1: عندها ابن مرة ثانية.
0: نعم.
1: لكن هو الإرث الناي هي اللي.
0: كيف الإرث؟
1: الإرث بتاع حناي.
0: نعم نعم. يعني رزق حناك.
1: أيوة الإرث حناي.
0: إيه.
1: وال الجسم في حاجات في حاجات.
0: باهي.
1: اللي جسمه جالوا حسنا التلتين اللي تقول والتلت للبن.
0: باهي.
1: بعدين معنا احنا ان الارض في الحالة هي ما يكونش حسنا.
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر.
1: بارك الله فيك.
0: ايه والله الجميع ان شاء الله. تفضل يا الأخيون. سهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم دكتور الأستاذ.
0: وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. كل سنة طيبين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. إيه والله أجزاكم الله خير إن شاء الله.
2: خير الإذاعة المباركة إن شاء الله.
0: إيه والله.
2: العزة والنصر وإن شاء الله ما ننسى صوتنا من صالح الدعاء.
0: إيه والله.
2: والله بارك الله فيك. هو بقدر ما هو سؤال بقدر ما هو توجيه حقيقة ونشوف باللحظة حتى
0: بعد. نعم.
2: الجفاف ما بين الأبناء والأولياء الأمور.
0: إيه.
2: ونشوفها حقيقة حتى على المستوى رغم أنه قد يكون في نغرب الناس عامة نشوف الشيء لكن نشوفه فيه يعني بالفيس وغيره. أنا مش عارف وين أولاد أمور يعني الناحية وين المصاحبة للأبناء يعني ونقوله في جفاء ونقوله في قطيعة وبالأسف نشوفه حتى المشاهد خالية تقدر تقول من الشباب يعني
0: صغار.
2: أتمنى منك كلمة توجيه في الأمور إحنا قبل يعني مشكلين إحنا نعقب أبنائنا قبل يعقونا يعني الحقيقة.
0: نعم.
2: استهزاء الناس وتعليق حتى الوضع تلقانا خشب أمور خلط الشعبات بربان زي ما يقولوا. بعدين نبوا من أولادنا الحقيقة لنا العاطفة وصل ما يكبر يتبان العورات لأبنائه.
0: نعم نعم بارك الله
2: إن شاء الله ربي يوجه الخير وبارك الله فيك.
0: آمين آمين رب العالمين.
2: شكرا منك.
0: تفضلوا الاخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا.
3: طب الله منا الاعمال الصالحه وغفر لنا السيئات
0: امين يا رب العالمين.
3: امين
0: امين امين.
3: وانا الاول بارك الله فيك
0: تفضلوا.
3: واحد جمع بايع وشارع شخص ثالث وسيط
0: خير
3: مع بين الشاري بين البايع.
0: ايه
3: وخذ منه بنسبه 1% و2% ما حكم هذه المعامله بالشرع؟ هل هي حلال ام
0: يعني خذ من البايع والمشتري؟
3: ايه زي ما تقول واحد يشري حوش وواحد بيبيع حوش.
0: نعم.
3: هو يجمعهم وقال شرط عليهم نسبه 1% و2%
0: باهي
3: طلع زي ما تقول مثلا من فعوله 7000 و10000 ممكن
0: باهي
3: وظيفه ولا شيء يسموه باهي.
0: ايه باهي
3: لو فتح مكتب ما عندهاش مكتب عقارات ولا حاجه
0: باهي
3: بك. السؤال الثاني بارك الله فيك.
0: نعم.
3: حكم ايوه حكم الحج على حساب الدوله واللي عنده علاقات في الدوله يطلع واحد طلع 10 من الاقارب بدون قرعه يعني. بينما في ناس بلا مرتبات ما يخطوش في خط السكين والاورام والعلاج ما فيش يعني. هل وصلت الدوله الى يعني الى القدوه ان الحج على حساب الدوله بينما في ناس تسمعوا فيهم فقط سنين فارم عساسة وفيهم عندهاش تعيين والعلاج هتوه يعني حكم
0: فينا
3: وفتح باب
0: نباب الفساد. إن شاء الله
3: جماعة الواسطة كلهم بيحجوا على الأبيض وكان بالفلوس الحجة التي عندنية في الحج فما.
0: نعم نعم نعم.
3: والدولة تزوج الناس على حساب الدولة حياج على حساب الدولة علاج لكن الحج أنا فرض من عرض الشبين إن فريضة وواجبة يعني.
0: نعم.
3: إذا وزت الدولة إن تحج وفر السكن والاكل والشرب والمرفوف العلاج وكل الضروريات بعدين حتى الحج كان دارات على حساب الدوله قوانين يعني مش بالواسطه.
0: نعم.
3: لو نبي للفقراء والمحتاجين مرتباتهم
0: ضعيفه. ايوه
3: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. الاخت نجاه تفضلي. الاخ نجاتي تفضلي. الاخ نجاتي تفضل. معنا الأخ نجاتي.
4: ألو.
0: ألو تفضل.
4: الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
4: شنو أمور طيبة؟
0: باهي الحمد لله رب العالمين.
4: الله يبارك إن شاء الله.
0: أي الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي استغفر.
0: تفضل.
4: أنا عندي أمي كبيرة في السن معاي عايش وعندها الزهايمر باهي.
0: إيه.
4: وطبعا اعرف الوضع ولكن نقول لك انا عندها هي حديده نتاع عندها
0: باهي.
4: الحديده هذه تسوى ولكن طبعا والله بالمصداقيه وانا شويه ديون انا بالنسبه لي يعني معينه ومع هذا والله العيد ما عينش هذا بالله صح لان ما قدرناش اللايل. انا رفعت الحديده دار الثمن ولكن والله ما بيت نصحب نبي نشوف رايك انت شنو يا شيخ.
0: نبي
4: نعرف هل حلال حرام فهيك فهيك لأن وضعنا بنور شوي طبعا احنا جماعة البدو معنا خاطر بس ما عندك شيء.
0: نعم نعم حاضر تسمع. هي طبعا ما عادش تعرف والدتك.
4: لا لا لا لا الأمي لا حوالي فوق من 5 سنوات 6 سنوات كما أنا نهضم الحط وندخل
0: باهي باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر حاضر
4: والله يا شيخ أنت عامل مثلها معروف أنا والله في الدير مش في الطبور عزوزي كثر فيه معروف.
0: يعني تبين جاوبك الآن يعني
4: وكيان بارك الله.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
4: هو أول
0: آمين رب العالمين. هو الأخ إذا جاتي بارك الله فيك ونسأل الله أن يعينك لأن رأي خدمة الكبير هذه فيها أجر عظيم. ونقول والله كل من تسمع فيها انقطاع الصوت كل من عنده أم والله أب كبير وهذا بمثابة كنز معاه في البيت يغترف منهم من الخير ومن البركة بقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن المسألة تحتاج إلى صبر ومعروف إحنا مجتمعنا فيه سلبية أحيانا تجد الأم ولا الأب عنده 3-4 أبناء يعني هاربين زي ما نقولوا إحني، وواحد يخدم فيهم، نقول أنت اللي تشتغل وتخدم هذا ما أنت راه ربحت الأجر والتواب والبركة إن شاء الله، ويجزيك الله خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة. فأصبروا، وبالعكس هذا لو كان يعرفوا قيمة الآباء والأمهات يعني يتنافسوا على خدمتهم، يتنافسوا على خدمتهم مش يهربوا منهم ولا يدلوهم زي ما يديروا بعض الناس يبدي يفرقوا فيهم كل نهارين ثلاثة يرفعوها كمل اليومين يرفعوها هني كذا كذا يبدي يدوروا بهم. باي هذا اللي عندها زهايمر معش تعرف عنده قال حديث من ذهب، نقول ده ما فيش بأس، انت تقدر تصرفها ولكن تنفق عليها هي خاصة، ما تخلصش بها انت ديونك الخاصة يا أخ نجاتي، ولا تكل بها ولا تشرب حتى لأهل بيتك، لكن ما فيش بأس امشي اصرفها تصرفها وتخليها دابها هي، تبي أدوية تبي حفاضات تبي علاج اصرف عليها لين تكملهم، ومدى بيك انت هذا فيما بينك وبين ربي، هذا الشرط فيما بينك وبين ربي انك انت تصرفها وتصرفها على خاصتها هي فقط، نقول احنا حفاضات أدوية علاج طعام خاص بها تبي، نقول احنا زي بعض الخضار والفواكه اللي هي تحتاج وممكن انت بقية العائلة ما يأكلوش فيه معاش ملحقين عليه، المهم الحاجة اللي بتخصها بها تشري بها هي من فلوسها. لكن بينك وبين بقية الناس اللي هم الورثة، كان عندك إخوة ولا غيره ما لبيك انت لما بتصرفها ترفع معك حد ولا تقول لهم وتقول مرا بندير وهذه فلوسها بنصرفها عليهم. شنو السبب؟ باش غضب بعد غضب ولو توفاها الله، وهم يعرفوا أنها عندها حديثة ذهب، ما يقعدوش يدوروا يقولوا حديثة ذهب أنتم خنبتوها وأنتم سرقتوها وأنتم صرفتوها وأنتم كذا وكذا، يخنبوكم ويحطوكم يعني أنتم غدرتوا بها. لا، من الآن قول لهم راهو هذه تواهي مرأة محندة حديدة وهي أولى بحديدتها، الذهب الأساور هذه قول لهم هي أولى بها، نصرفها على صحتها وعلى حفاظاتها ودواها وكذا وكذا. فأنت توقض الورثة غير باش تفتك، نقول إحنا من التهمة باش تنجي نفسك من التهمة في المستقبل، تقول مراه بنصرفها وبنصرفوها على كيت وكيت وكيت وكيت. بعدها كونك انت رفعتهم معاك لما صرفتها ولا ما رفعتهمش مش مشكلة، اعطيتهم علم وهم يبدو يعرفوا انك انت الفلوس تصرف فيهم على امك اللي انت تكملهم. هني حتى لو توفاها الله ما جيوش يبدو طامعين في الميراث يقولوا وين الذهب متاعها. فهذا اما فيما بينك وبين ربي انت قرر اصرفها عليها هي، ما تصرف على حد تاني، لا ضيوفك ولا نفسك ولا صغارك ولا شيء، خاص بها هي، لان الهبه اللي مثل هي لكل من يخش في الزهايمر يبدا معاش عنده اهليه التصرف، اهليه التصرف في الهبه والاعطاء، وما فيش من يقدر ينوب عليه، ما فيش من يقدر ينوب عليه في الهبات والاعطاء للاخرين، لكن ينوبوا عليه فيما يصلح به هو شخصيا، فيما يصلح به هو شخصيا. وكان هو نقوله مثلا رجل عنده أبناء يقدر يصرف عليه هو ويصرف على القصر من الأبناء، ما فيش بأس، عنده دولار داسته ولا عنده كذا وهو عنده زهايمر ولا عنده سيارة بيبيعوها، معليش يصرف عليه هو إذا كان هو رجل يصرف عليه، ويصرف كان عنده صغيرة صغيرين بالمعروف بالمعروف يعني كيف يدبدوا عليهم الفلوس ما فيش بأس، لكن الكبار والضيوف خلاص معاش يخشوا فيه. هذا إذن الجواب للأخ نجاتي، إن شاء الله يكون سمعنا. الأخ منصور، تفضل أخ منصور.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: عندي سؤال وعندي ياكي استفسار تاني. يا شيخ، لما نكبروا للركوع
0: إيه.
5: أيوة يا شيخ.
0: نعم نسمع فيك.
5: لما نكبروا للركوع
0: إيه.
5: وبعدين بيرفع الأيدي.
0: نعم.
5: وبعدين لما نقولوا سمع الله لمن حمده
0: إيه.
5: رفعت الأيدي هذه هل تجي مع التكبير الجديد للسجود ولا تجي أثر نقول سبحان الله والحمد لله نرفع إيديا ولا نسمعها شوية ولما نكبر للسجود نرفع إيديا؟ هذا السؤال الاستفسار، والله الحقيقة نبي نصيحة هيكي من ظاهرة أرى أنها متفشية بشكل كبير. ألا وهي التصوير في المناسبات، الناس بدأت تستحدث في مناسبات حتى لا معنى لها من أجل التصوير، وهم قد يرهق العائلات البسيطة يعني مثل قدرة تجارية في الأكل في التصوير في الحفلات، يعني يديروا استراحات يديروا ماكل. احنا توقرينا زمان لما كنا في الابتدائي الشيخ يقول لنا لما بيجي طعام لأسرتك غريب المفروض أنت ما توريه تكتفي فيه صارك بس تو ينشر على العالم يعني. فرجاء إن كان يستاهل النصيحة للناس اللي يدير في الاستراحات ويدير في الحفلات وحتى حفلات ما لها لا طعم ولا كان أخوات تلاقوا بديروا كان حزتي هذه كما ما أنزل الله بها من سلطان. بارك الله فيك.
0: اي والله والله الله يبارك فيك. حاضر. الاخ محمد. اهلا وسهلا تفضل.
6: نعم
0: تفضل تفضل
6: يا شيخنا.
0: ايوه تفضل يا اخ محمد.
6: الله يبارك فيك. مسك على الظواهر الهدامه هذه ظهرت في العرب من الظواهر الهدامه الكبرات العرب تورث كثيره من فواحش وتبرج وسهرة سخيفة وتسير الأموال فيها وأكل الربا وقتل النفس التي حرمها اللي بالحق. هل هذه هي من أمر الله أمر بها الله ولا أمر بها الشيطان والاستعمار؟
0: أيوة حاضر. الأخ محمد
7: فيكم.
0: تفضلوا
7: شيخنا. الله يبارك فيك. شو حالك؟
0: الله يبارك فيك الحمد لله.
7: ان شاء الله كل عام وانتم حيين كل مشايخنا الافاضل.
0: اي والله واياكم ان شاء الله. الله يبارك
7: شيخنا
0: فيك.
7: فات انا عندي ملاحظه بسيطه ومنتشره هلبا ويا ريت بالله الجانب الشرعي والمحاديث في الموضوع هذا.
0: نعم
7: بما اعطاك رب الوسع مشايخنا.
0: تفضل.
7: موضوع العاملات الافريقيات اللي منتشرات في منازلنا وفيهم اللي منهم مش مسلمات يا ريت شيخنا توضح حتى الحاجه الاليه في التعامل. هل يجوز ان ندخلها غير مسلمه وكيف التعامل معها والمسلمه طبعا كيف يكون المعامله معهم؟ لان الموضوع اصبح شائع واصبح في حتى جانب التباهي مش بموضوع المسؤوليه في الامر.
0: نعم
7: شيخنا كلمه بذات الجانب المحاذير الشرعيه في الامر هداي.
0: باهي حاضر.
7: وبارك الله فيكم وحياك الله شيخنا. بارك الله
0: امين وياكم ان شاء الله. تفضل. باهي باهي. هذا اذا نجو لي سؤال الاخ محمد. قال والدته توفيت وعليها دين من رمضان ولم يخرج عنها يعني القيمة. نقول أولا هي مريضة رحمها الله ورحمة جميع المسلمين، والمريض العاجز لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مد من طعام، يعني مد من طعام ملء اليدين، أو يعطي القيمة اللي هي 5 دينار. فأنت الآن مدام هي توفيت رحمها الله تبي تتصدق عنها لا بأس، لأن ما ينوب به الحي عن الميت باتفاق أهل العلم هما حاجتين ينتفع بهم الميت، حاجتين ينتفع بهم الميت اللي هي الدعاء والصدقة. فاللي عند ميت بينفعه يدعي له ويتصدق عليه، يتصدق عليه. فالصدقة هذه تصل إلى الميت، تصل إلى الميت. فأنت تبي تتصدق عليها مش واجب، لكن تبي تتصدق عليها ما دام هي من حلال طيب، المال من حلال طيب، لا فيه ربا ولا فيه غش ولا هو مال الدولة ولا كذا ولا كذا، هذا هو المال اللي يقبل به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب إلا طيبة، إلا جانب أن الإنسان يخلص لذلك لله سبحانه وتعالى. فتنتفع أمك لو تبي تتصدق عليها يا أخ محمد، ولكن هذا مستحب. قال كذلك لها إرث من أمها ولها أخ من أمها، كيف ترت من أمها مع أخيها؟ طبعا هو اللي أشكل عليه لربما في قضية أن هي كيف ترت مع أخوها لأن أخوها من أمها. نقول هي العبرة بال أولا يعني طبعا قضايا الإرث هذه ديما يعني هي راهي ماهيش بالأمر الهين. فنقول اللي عنده ميراث لابد يدير فريضة، لابد يدير فريضة، لأن الورث أحيانا السائل ممكن ينسى أو يغفل أو أنه ما يعلمش أن فيه شخصية تكون هي وارثة ولا تذكر، وأحيانا هي تكون حتى مؤثرة في الحكم بالزيادة والنقصان. فلابد يديروا حصر ورثة، ولابد يجوا هنا لدار الإفتاء ولا للمحكمة ولا لأي كلية شرعية يمشي يديروا لهم فريضة شرعية بعد حصر الورثة عن طريق ما يسمى بورقة العائلة أو بالوضع العائلي. لكن بصفة عامة كحكم هي المال مال الأم، وهذه بنتها وهذا ولدها، ما عندهاش كون هذه من راجل وهذه من راجل. هو صحيح نقول له أنت أمك هذا أخوها من أمها، لكن العبرة بعلاقتهم بالميتة، الميتة هي أمهم الزوز، أمهم الزوز. فهني إذا كان هم هذا ما عندها غير الولد والبنت، فهني بيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين، باعتبار الإبن هي معاش تنظر لها تقول هذه أخوها، لا مش أخوها، هو إبن للميتة وأمك بنت للميتة، فهم أبناء بغض النظر عن كونهم أشقاء ولا مش أشقاء، فهذا بيورث للذكري مثل حظ الأنثيين، وبالتالي نعم بيقسمه، هو بياخذ الثلثين وهي بتاخذ الثلث من باب للذكري مثل حظ الأنثيين. أما قضية من أخوها ولا من أمها، هذاك لما لا قدر الله يموت واحد منهم، يموت واحد منهم بيجي يلحق عليها. تو أنت أمك هي توفيت، لو كان نقول إحنا ما عندهاش صغار بيجيها بعتالي يقول أخوها من أمها، بعتالي يقول أخوها من أمها كيف يورث، هني يجي السؤال. لكن هذه مش أخوها من أمها، هذا ما أبناء للميتة، فهذا للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح اللي قالوا لك عليه يا أخ محمد. أما الأخ يونس بارك الله فيه قال بين العلاقة بين الأبناء وأولياء الأمور اللي هم الآباء أو غيرهم، يجب علينا نحن نركز على حسن التربية، ومن معاني حسن التربية كما ذكر حسن المصاحبة والإحسان وأبداء القدوة. والتربية تبقى هي الحقيقة، هذا المعروف يبدأ من الآباء أولا، ثم بعد ذلك تنتظر النتائج من الأبناء. أما البداية هي نعم كما ذكر أنها تكون من الآباء، وهذا ملحظ الحقيقة بارك الله فيه، ملحظ أمر لابد منه في أن يكون الأبناء أبناء صالحين. فإحنا نحث الآباء والكبار كلهم أباء والله عمام والله كذا والله كذا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا للصغار، نقول إحنا اللي هو أب على سبيل المثال، يحسن التصرف يعني في التلطف مع الأبناء، ما يربيهمش على الضغائن، ما يربيهمش على الكراهية ليه ولا لغيره من الناس. حتى علاقة الأب راه بزوجته قدام صغاره، لما هو يحترمهم، ولما هو حتى لا قدر الله حصل خلاف ما يعاركش أمهم وما يؤذيهاش أمامهم، هني بيحترموه. لكن إذا كان هو يعني نقول إحنا أساء التصرف مع صغاره هم صغيرين، أو مثلا قاعد يسيء لزوجته، ولهذا يقولوا الشجار الحاد حتى مش بضر يوصل للضرب ولا غيره، الشجار الحاد أمام الأبناء راهو يؤثر سلبا على الأبناء، لأن هذه أمهم، ويبدو هم يشبحوا لبوهم كيف يسب فيها ولا يشتم، راهم يتأثروا داخليا، ويبقى كل هالمواقف هذه مخزنة ويكرهوه، وبالتالي يبقى سلوكياتهم سواء مع أبوهم ولا حتى مع الآخرين تبقى غير سوية غير سوية. فهو لابد أن تكون علاقته حسنة مع أبنائه. هذا إذن ما يتعلق بالأب من جهة الأم وأمهم، وكذلك هم في قضية الإنفاق، في قضية النصيحة، في قضية حسن الصحبة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل، وتأتي المواقف هذه تتبين مع المواقف المضادة أو المعاكسة، لما جاء الرجل الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه وهو يمثل جانب الجفاء من البادية. الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو صحابي، لكن كان جديد جاي، وكان يعني جاي بجفاء البادية وكذا. فلما شبح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف الحسن أو الحسين ابن بنته، فقبل الحسن أو الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرجل وقال إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال هذا كيف هذا؟ قال عند عشرة قال ما قبلتش واحد منهم، فيرى بأن هذا تواطؤ، ويرى بأن هذا ضعف أمام الأبناء. نقول لا، بل هذه من الرحمة كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتؤثر إيجابا على نفسية الطفل. إذا نحن لما نعاملوه بالملاطفة هذه وبالنصيحة، وأن يعني كلها التربية قد تتضمن شيء من الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم سبع وضربهم من عشر، لكن لما يكون الغالب الحكمة في التصرف والنصيحة هي الأولى، يبقى حتى العين نقول إحنا ضرب أبوه والله كذا، يعرف العين أنه لم مضربوش من باب الظلم ومن باب التعدي، لأنه هو اللي أخطأ، لأن في الأول نصحوه وشجعوه، لكن لما فرط في الصلاة ولا فرط في قرايته ولا سرق الجيران ولا دار شيء، معليش يأدبوه حتى بالضرب، وهكذا. لكن هني تثمر ثمار طيبة لأنه يعرف روحه أنه لم يظلم وإنما هو الظالم. لكن بالعموم تكون العلاقة حسنة ما بين الأباء والأبناء في الصغر. شن بيترتب عليه؟ بعدها بيترتب عليه أن الأبناء بيتربوا على هذا النمط الطيب، وبالتالي المحبة تبقى سابقة لقلوبهم تجاه الأب، فهم بيحسنوا له لما يكبروا وتبدأ علاقة ودية. ولما يكبر نقول إحنا يتقدم بالعمر يخدموا خدمة يعني طيبة، ما يبقوش ينظروا للماضي السيء اللي هم يدروا فيه. وقضية الأقرع بن حابس لما ذكرها العلماء راهي قد توجد حتى إلى يومنا هذا، توجد حتى إلى يومنا هذا، فيه اللي ما يسمحش حتى بالعي اللي قاعمز معاه نقول إحنا على مائدة الطعام ولا يجلس معاه في مجلس. فيه بعض الناس لما كان يوما ما ممكن ربما حتى بعضهم لا زال موجود اليوم من هذا، احنا ادركنا بعضهم في بعض عند بعض الناس، كان لما يكون موجود في مجلس مع ضيوف حفيده والله ولده يقعد برا ومقعمز برا من المكان اللي فيه الناس للامر، بس يقول له جيب هذه جيب هذيك وممنوع عليه. فهذا يعني سلوك سيء، هذا سلوك سيء. لكن حسن العلاقة وأنه يربيه على يعني كيف يعامل الناس، يبقى هذا اللي ينتج نتاج طيب في ينتج نتاج طيب في المستقبل، وما يبقاش عنده سلوك شاد يأثر عليهم في سلوكهم مع الناس ويأثر عليهم حتى نفسيا. تو بعض الأطفال اللي يمشوا للمدارس ويقعدوا الأساتذة والمدرسين والمدرسات وأحلم فيهم، في اللي عنده سلوك عدواني وفي اللي عنده سرحان وفي اللي عنده هذه، فيه الأمور النفسية راي من أمه ولا أبوه جاي رفعها للمدرسة وحلو فيه المدرسين المدرسات، وفيه اللي انعكست على الجيران، وفيه اللي حتى تزوج رأو كبير توا يشكو في الزوجات وغيرها، وفي أمور غريبة أمور غريبة تصدر من الزوج يعني وكأنه ينتقم من الزوجة. هو ردة فعل مرات مخزون راهو من اللي كان عيل نقول إحني مخزون، يبدأ يأتي بالغرائب لزوجة، غرائب الفجور وغرائب الشدة، وأحيانا الزوجة نفسها لأنها متربية في التربية هذه السيئة تنعكس أحيانا عليها وتبقى عندها يعني انتكاسات وعندها أمور نفسية صعبة، صعبة الميراث، صعبة الميراث لأنها عايشة في جو ضنك وفي جو يعني ما هو سوي، حتى تتزوج أحيانا تفشل والسبب بوها وأمها اللي ربوها للتربية. فهذا إذن الشاهد للتربية، وباب واسع هذا الحقيقة، لكن هذا بإجازة يعني إن شاء الله. أما الأخ عبد الله قال الإنسان وسيط بين البائع والمشتري، شنو حكم أخذ النسبة؟ وهذا كونه بيلعب دور البسيط والله بنسموه سمصار والله بنسموه كذا، هذا ما فيش بأس. أجرة غير الأجرة شرطها البيان، شرطها البيان لما بيبيع الحاجة من العقود الفاسدة أن يقول لنبو فيها مثلا نقول إحنا 100 والألف والزايد أنت خوده، ويبقى الزايد مجهول نقول هذا عقد فاسد. إذن لابد يبينه، يقول لبيع للسيارة ولا بيع البيت ولا بيع كذا وعندك قيمة 100 دينار 200 دينار 1000 اللي هم يسميه له، أو نسبة 1% 2% ما فيش باس. لكن ما يقولاش نبو فيها 100,000 الأرض هذه والزايد خود أنت، نقول هذه جهالة، هذا ممنوع، يبدأ عقد فاسد، عقد فاسد. هذه من ناحية. الناحية الأخرى إذا كان هو بياخذ من البايع لابد المشتري يكون عنده علم، إذا كان هو بيأخذ من البائع لابد المشتري يكون عنده علم أنه صاحبك يأخذ في نسبة، حتى ما سميت اللاش ما فيش مشكلة، لكن يفهم أنك أنت تأخذ منه. السبب باش ما تغررش به، لأن لو كان يجيك مثلا جارك ولا صاحبك ولا كائن من كان تلقاه يدور في أرض ولا يدور في السيارة، فأنت جي تقول لا وش رأيك نرفعك لأرض كويسة وباهية وكذا، فهو يحسابك تود فيه ويحسابك تنصح فيه، يحسابك تنصح فيه، فهو بمجرد ما يقول لك اهو ارض كويسه والله سياره باهيه انت تتبعها على طول وتقول هذه فرصه ما بيش نسيبها ما دام ودني بها. لكن لما يقول لك تعال نرفعك لارض ولا سياره ولا كذا وراهو كان صار منها البيعه اني متفق معاه بناخذ منها قيمه معينه، مش لازم تقول له 1000 2000 غير بمجرد ما تقول له انت راهو اني كان صار من البيعه اني صاحبي بناخذ منه اجره، هو بيوقف يعرف روحه أنك أنت مش رافع على مصلحته، هو يعرفك أنك أنت تخدم على رأسك زي ما نقول إحني، وبالتالي هو بيحتاط لنفسه، كان مشي معاك واشتمت الصفقة خود منه ومن هذا ومن هذا من حقك، إنما أنت ما غررتش به. لكن لما توحيله لأن صاحبك ولا صديق ولا ولد المنطقة أنك أنت أو بتدور لأرض ولا بتدور لحوش ولا بتدور لها سيارة، تدعي أنك أنت تود فيه وديدة، هو بيعتلي بيسلم لك نفسه، ولما سلم لك نفسه مرات هي في الواقع مش بالضروري تصلح به، ومش بالضروري يكون سعرها مناسب، لكن هو ركن لك مسكين. لكن قول له راه هني ناخذ في أجرة من البائع، هني يعرفك أنك أنت مش رافع لمحض المصلحة، ولكن رافعه باش أنت هو بيربح جرتك، فهو عليه يفكر كان مشي معك خود وكان ما وخر على كيفه. هذا الشرط إذا أخذ الأجرة يا أخ عبد الله. ثم سأل الأخ عبد الله سؤال آخر، قال عن حكم الحج على حساب الدولة. هذا تقدم في المرة الماضية وتقدم، يعني إن شاء الله الحج صحيح إن شاء الله، باعتبار أن ولاة الأمر بإمكانهم يعطوا أفراد الرعية، يعني يعطوهم فلوس ويسموا فيه الفقهاء الإقطاع وكذا، يعطوه قطعة أراضي، يعطوه فلوس، يعطوهم غير كونها بعد ذلك ولاة الأمر كلهم يعني هم مسؤولين أمام الله عز وجل بتحقيق العدل، مسؤولين فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى بتحقيق العدل بين أفراد الرعية. هو حتى البو يعدل بين الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهو البو اللي يملك رزقه، هو يملك أرضه ولا يملك حياشه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث النعمان البشير قال أعطيتهم كلهم، قال لا، قال أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور، والجور ظلم. ولذلك البو لم بيعطي يعطي صغرة كلهم، ما يعطيش لواحد واحد لا، مع أنه البو هذا خدم عليه ورزقه. ولاة الأمر هذه مش أرزاقهم، هذو مؤتمنين عليها، مؤتمنين لقوه رزاق لقوه قدامهم، فهم عليهم يعدلوا بين الرعية، بس يعدلوا بين الرعية. وكونه بيعطوا حاجة للناس فلوس بيسهلوا عليهم، بيعطوهم سيارة سيارة كلهم، بيعطوهم حجة حجة، أمر يعنيهم. كونه بعد ذلك يدوروا الأولى والأفضل، لا شك أنه هو ولي الأمر زي البو في الحوش يدور الأولى فالأولى، الناس والعياذ بالله أو تعاني في الأمراض المستعصية اللي ما يقدروهاش حتى الدولة قريب تعجز فيها. فهني لا شك أن تغطية مثل هذه الأشياء والأمور العامة والدراسة والطلاب وغيره وغيره كونها هذه مقدمة، لا شك أنها مقدمة، لكن اللي حج وحصل حجة هكذا هذه صحيحة حجة إن شاء الله. ثم ذكر قضية المحاباة أنها مجانا المحاباة، هذه مسألة تدخل في قضية العدل، وكونها هي لو أنها تكون فيها قيمة. نعم، لأن زي ما هو معروف بعض الناس ما يمشوش من باب التعبد، ولكنها من باب الفرصة واتت. وهذا طبعا لما تكون في قيمة يا سيدي 10,000 7,000 اللي هم يعني راه بتعطي فرصة أكثر لعامة الناس والفقراء، بتعطيهم فرصة أكثر، لأن فيه من أهل الترف اللي هم يقول لك أنا ما ندفعش 10,000، نمشي ندير بهم سيارة، نمشي نسافر بهم لأوروبا، نمشي ندهور، نمشي كذا، يمكن ما يباش يمشي، مش بالضروري يمشي راهو، يتفاجئ اللي هو عنده رغبة، حتى الفقير إن شاء الله حتى يبيع سيارته ويمشي حج حر بعدها. لكن هيك أحيانا تصعب عليه أن هو يجد فرصة في الأمور المجانية هذه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أن نحج، ويرزقنا الإنصاف والعدل بين الجميع إن شاء الله. الأخ منصور الأخ منصور قال عند التكبير للركوع ذكر رفع الأيدي. نقول رفع الأيدي يا أخ منصور هذه يسمى بالتشريع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن هذه مستحبات ليست هي من الواجبات، واختلفت فيها الروايات الحقيقة. ولهذا عند احنا من المشهور يا أخ منصور من المشهور أنه يقتصر في رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام فقط. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه الإنسان إما إلى الصدر وإما إلى المنكبين أو حدود الأذنين، كما جاء ذلك في عند الفقهاء، اللي يرفع يده لصدره باهي، واللي يرفعهم لكتفه باهي، واللي يرفعهم لحدود الأذنين باهي، في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام مستحبة. بعض العلماء قالوا بجواز ذلك في الركوع والرفع من الركوع، وفي هذا نصوص نبوية، لأن النصوص النبوية جاءت بالأمر بالرفع عند الركوع، وجاءت كذلك في نصوص أخرى عند الركوع والرفع عند تكبيرة الإحرام، بعضها جاءت وبعضها بالرفع من الركوع وعند الركوع. فعلى كل حال هذا الأمر واسع، اللي يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط باهي دار المستحب، واللي يرفع عند الركوع وعند تكبيرة وعند الرفع من الركوع حتى هو طيب، كله من الأمر الواسع إن شاء الله. السؤال الأخ منصور عنده سؤال آخر يتكلم على التصوير في المناسبات والتقليد الناس بعضها البعض استراحات واحتفالات وكذا وكذا. نقوله هو في ما هي المناسبات تختلف، إذا كان هي متاع الأفراح فهذا مطلوب الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ولما نقرأ السيرة النبوية المطهرة نلقوا فيه من ولايم راهي عقدت بشيء من نقول احنا من التمر والله من الطعام، لم يذكر فيها حتى اللحم، حتى اللحم لم يذكر. هذه وليمة، لكن اللي عنده أهو مطلوب، يعني يستحب أن يولم ولو بشات، يذبح شات يعزم بها ناسه كان يقدر، ما يقدرش بلاش حتى الشات بلاش، يعزمهم على أدنى الأشياء حتى خبزة والله زي ما يديروا توا بيقرا الفاتحة يعزمهم على حلويات والله كذا ما فيش بأس. وكونهم يعني يديروا الاحتفالات في بيوتهم ما يسمى بالأمور النسائية، يغنوا وكذا ويضربوا الدفوف والله ما يسمى بالطبل ولا الدربوك ولا غيره وغيره، هذا الإشهار مطلوب، مش الإشهار هذا مطلوب لكن مقيد بعدم الفحش، بعدم الفحش، مش يجيبوا هذا ما اللي يبدو يعني عندهم من الفجور يبدو يغنوا بالكلام فاجر ولا يبدو يشربوا في خمر ولا كذا ولا كذا، لا الكلام العادي هذا اللي يعرفوه الناس. أما الأمور الأخرى هذا كأمر آخر. التقليد نعم مشكلة المجتمع الآن التقليد الأعمى، كلها بتمشي للصلاة وكلها تبي تمشي للاستراحات وكلها تبي تدير كذا، وخش عليهم التصوير. التصوير احنا بنقوله هو كحكم شرعي في حد ذاته، إذا كان هو تصوير فوتوغرافي هذا ما هوش ممنوع، صحيح هناك من منعه قال يقتصر فيه على ما دعت إليه الحاجة والضرورة، لكن احنا نقوله هذا عبارة عن حبس للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي ما فيهاش موضوعات، فهي إن شاء الله ما فيهاش إثم من حيث التصوير، لكن كونه هو فيها يعني تصوير للعورات النساء أو لكذا أو نشرها في الفيس زي ما يديروا الآن، يصوروا في الكبير والصغير وينشروا على الفيس ويبقوا يعني يعرضوا في أنفسهم حتى لمخاطر أخرى، نقول لهم هذا شيء من جانب تاني ما ينبغيش أن يكون. الناس لما يشيع فيها الإسراف في كل معنى من المعاني والتقليد الأعمى ويرتبوا عليه في مبالغ كبيرة، نعم والإسراف راهو يختلف باختلاف الناس، ما حد يتبع حد، راهو قد يفعل الشيء إنسان ويبدأ في حقه أمر عادي جدا، خش لسوق وشري أشياء غالية وشري يعني فيها رفاهية، واللي إنسان آخر لو شراها يبدأ إسراف، أنت تقدر عليها وأنت في بابها والله أنت عندك أولويات تانية، فما ينبغيش حني مجتمعنا يكون كل تقليد وكل يعني يحاكي في بعضه، هذا أمر لا شك أنه سيء. بعدها الأخ محمد ذكر التبرج والربا وذكر القتل والعياذ بالله، قال هذه ظواهر هل هي من أمر الشيطان أم من أمر، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نقول احني نزه الله عز وجل، نزه الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء والمنكر، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء والمنكر، فهذا كله الزنا والقتل والربا هذا كله من أمر الشيطان، من نزغ الشيطان، من نزغ الشيطان، وحاشا لله عز وجل أن يأمر بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان همه الوحيد هو أن يقع الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، أوقعهم في الربا، أوقعهم في الرشوة، أوقعهم في الزنا والعياذ بالله، أوقعهم في القتل، عبدوه بشكل مباشر عبد الشيطان اللي يدوروه بهي، المهم يطلعوا من طاعة الله، هذا هم الشيطان، المهم يطلعوا من طاعة الله. فالمجتمع ينبغي هذه ظواهر اللي وقع فيها يتوب ويستغفر يرجع لله عز وجل، وما يديرهاش تبقى الناس يعني فعل المظهر يبقوا يقلدوا في بعضهم ويتبعوا في بعضهم حتى في مثل هذا يعني الربا والقتل وغيرها وغيرها وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. ثم الأخ محمد اسأل سؤال آخر، قال عن العاملات، سأل قال العاملات الإفريقيات في البيوت وكيفية التعامل. والله بارك الله فيه الأخ محمد، هذا راه مسألة عظيمة الحقيقة وفيها مخاطر كبيرة، فيها مخاطر كبيرة، وهذه راه تشبه المسائل الأولى اللي ذكرها الأخ محمد واللي قبله، قضية التقليد، مجتمع يحاكي في بعضه ويقلد في بعضه. أولا هو فيه المحاذير الشرعية، مرأة أجنبية، مرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية تحتاط إلى يعني أحكام كيف يتعامل الإنسان مع المرأة الأجنبية. ممنوع الخلوة، يعني إذا كان مرأة ممنوع أن يختلي بها رجل، الشباب الزوج في البيت ممنوع أن يختلوا بها، إذا كان هو رجل ممنوع أن يختلي بالنساء، ممنوع أن يختلي بالنساء. واللباس كذلك، هل اللباس محتشم؟ لباس فضفاض وما بان منها شيء للوجه والكفين، والله هو متهتك هذا اللباس. فهذا كله يعني هذه كلها الحقيقة محاذير. والواقع النساء العاملات، لو المرأة اللي هي نقولوا احنا عندها بعد نظر، المرأة اللي هي عندها بعد نظر راهو ما تسمحش بها تقعد لها في حوشها، حتى لو كان نقول احنا ياهو في من النساء عندها ضعف ولا عندها إعاقة ولا عندها كذا ولا كذا، يا سيدي جيك ساعة ولا ساعتين ولا اللي هم في ظرف من النهار تحت النظر، تبدأ كلها خطواتها تحت نقول احنا المراقبة تخدم وترى وحتمشي لحالها. أما قعدتك ليل ونهار أنت لا عطضني زوجك ولا عطضني أولادك ولا عطضني شيء، لأن هذا ما فيهم اللي حتى دين راه ممكن ما عندهاش دين، فيه ممكن فيه اللي مسلمة، فيه اللي ممكن نصرانية، فيه اللي فيه اللي هكذا يعني مجوسية ما عندهاش يعني ديانة مطلقا. وانت كيف يعني تطلعي لمناسبة والله هني والله هني وتخليها في الحوش، عندك زوج وعندك أولاد وعندك شباب وعندك يعني كذا وكذا، فهذه كلها مخاطر. فالحقيقة لعل من النصيحة حتى اللي احتاجت لكبر سنها ولا مريضة ولا اللي هي ولا غيرها ولا حتى اللي يجد ترف، جيك ساعة ساعتين تقوم بدور معين وتمشي لحالها وتخلي لك حوشك بروحك، انت تباتي انت وزوجك بروحك وغيره وغيره. فهذا أولى، هذا غرر احنا لو نظرنا الجانب الشرعي. خلي الجوانب الأخرى اللي هي يعرفوها كل الناس، السرقات والغدر والخطف والسحر والشيء الآخر اللي يقع فيه الناس، واللي يشبحوا للمجتمعات الأخرى حتى المجتمعات العربية اللي سبقتنا لهذا، يعرفوا نقولوا احنا النتائج السيئة، النتائج الأخلاقية اللي هم سبقوا لها موجودة في الدول الأخرى سبقوا لها اللي عندهم العاملات وكذا وكذا. والرجال حتى هم نفس الشيء، محاذيرهم لو أن الرجل يعني يعرف كيف تطلع نقول أنت وتخلي رجل غريب في حوشك يسكر في الباب ويفتح ومحسوبك يخدم في الفناء ويخدم في كذا وسواق وغيره وغيره، تخليه مع زوجته وخليه مع بنويتك. احتجت أنت، حتى أنت نفس الشيء، احتجت عامل، احتجت كذا بيخدم وانت موجود، يخدم ساعة ساعتين نصف نهار وانت موجود ويمشي على حاله، مش لازم انت تطلع وتخليه وراك قاعد ليل ونهار بدعوة انه هو يعني ملازم للبيت يجيب في حاجيات البيت وانت تدري عليه ما بشر حتى هو وانت عندك نساء. فهذه احني قصدي مدام هو سأل الأخ، هذه المحاذير الشرعية، وهل يترى النساء حتى هو لما قعد لهم يعني هم يعني محافظات على ثيابهم، مشبح منهم شيء للوجه والكفين، ولا قاعدين في حياشهم هكذا يعني متريحات اللي راسها عريان واللي كذا وكذا، هو يحوس وسطهم زي الرجل زي المرأة. هذه كلها رأي ما حذير شرعية خطيرة إلى جانب الأمور الأخرى الأمنية وغيره وغيره. نسأل الله إن شاء الله العفو والعافية. السائل آخر عن طريق البرنامج قال ابنته متزوجة وتوفي زوجها، عندها بنت متزوجة وتوفي زوجها وليس لها أولاد، قال قام بإجراءات المعاش الضماني من جهة العمل، كم نصيب الورثة؟ انقلوا له يا سائل يا صاحب السؤال هذا اللي نسأل الله أن يعوضها خير بنته ويرحم الرجل اللي توفي زوجها ويدير في إجراءات الضمان، المال اللي تلقاه في الحساب في حساب الزوج المال أو حتى مرتبات جت بعد الوفاة وهي محسوبة على الزمن اللي كان هو فيه حي، يعني مثلا هو توفي على سبيل المثال شهر خمسة ونزلت له مرتبات تو الآن بعد الوفاة، نزلت بعد الوفاة بتاع شهر أربعة وشهر ثلاثة وشهر اثنين مثلا، نزلوا له الشهور هذوما اللي هم كان حي حتى نزلوا تو بعد الوفاة، هذوما كلهم محسوبين للورثة، هم والفلوس اللي كانوا رصيد هذا كلهم محسوبين للورثة. كزوجة تاخذ نصيبها إذا كان هم عندهاش أبناء، أو بتاخذ نصيبها مثلا إذا كان هم عندهاش أبناء حتى زوجة أخرى بتاخذ الربع، والباقي بتتركه لأهله، عند أهله هو، عند بعدها عند أب والله، عند جد والله، عند إخوة هم يعرفوا منهم الورثة، يديروا حصر الورثة. أما اللي جاء بعد شهر الوفاة، المرتبات اللي انت جريت عليهم لبنتك ونزلوا بعد شهر الوفاة ومش للشهور الماضية، هذوما مش محسوبين ميراث، هذوما عطية من الدولة، عطية من الدولة. وبالتالي تمشي انت تسأل الجهة هذه، الضمان او التضامن او جهة الشغل، تقول لهم من اللي ياخذ، بالك عند ام حاسبينها حتى هم في الحساب كم تاخذ عند كذا، كان قالوا الام ما عندها شيء، باهي الزوجة كم تعطوها. المهم اللي يقولوا لك عليه جهة الشغل هو هذاك انت بتمشي عليه في المعاش اللي نزل بعد الوفاة، وفي الغالب تختص به الزوجة اذا كان الام مثلا عندها معاش ولا غيره. باهي إذن نوقف عند هذا السؤال لفاصل قصير، ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال بقية الأسئلة الأخرى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمل، فضلي. باهي. عندنا بعض الأسئلة التي يعني جاءتنا عن طريق البرنامج. قال هذا السائل، قال بأنه مصاب بمرض السكر، نسأل الله لنا معه العافية، ويسأل ثم أراد أن يسجل في صندوق التأمين الطبي. والله نقول للحقيقة، التأمين الطبي، السؤال هذا متكرر من كثير من الناس، هل يدخل في التأمين أم لا؟ نقول له ينبغي أن ينظر هل هي شركة تأمين تكافلي أم تجاري. الفرق بينهم أن التأمين التجاري عقود غرر مبنية على هذا الوجه، فالإنسان ماذا به في التأمين التجاري ما يدخلش فيه إلا إذا كان مضطر، مثل ما كان زمان يعني اقتصروا على أن التأمين السيارات الإجباري ما يكونش اللي عندهم، فهذا من باب الاضطرار. أما إذا كان الإنسان باب الاختيار، فبدأ به يمشي للتأمين التكافلي الشرعي. التأمين التكافلي الشرعي يبقى على الأقل هذا عقد مباح، وإن شاء الله ما في شيء باس. الأخ أيوب، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ،
0: حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: جزاك الله الخير، نكلم فيك من بوازي.
0: تفضل يا سيدي، تفضل. أهلا وسهلا بك
1: يا شيخ. أنا الحمد لله يعني تحافظ على صلاتي وعمل خير الحمد لله، لكن تو ضاق بي الحال في بوازي، اكتشفت سني ميول الحرام، يعني نستغل في موظفين بمال قليل، ودعي لي يعني كيف نصلح من نفسي، رد نفسي رشد المضبوط. بارك الله فيكم وربي يفتح فيكم ان شاء الله.
0: امين، وإياكم ان شاء الله، وإياكم ان شاء الله. الاخ يحيى، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: شيخنا كل عام أنتم بخير، جزاكم الله خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: نبي نسألك يا شيخ بس على الميزة متاع سلفني هذه اللي في مصرف شمال أفريقيا.
0: نعم، باهي، حاضر،
2: تمام، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع، تفضل. تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الشيخ يا
0: أخي. نعم.
3: يا الشيخ.
0: نعم، تفضلوا تفضلوا.
3: يا الشيخ.
0: إيه تفضل، نسمع فيك، حاضر، تفضل تفضل.
3: عندي سؤالي.
0: إيه نسمع فيك، قول السؤال. هاي.
3: السؤال الثاني، عندي ولدي متوفى باي.
0: إيه.
3: ولدي متوفى في توليد سنة وأربعة أشهر.
0: باه.
3: وعنده جوز وما عندهش أولاد.
0: إيه.
3: صغير.
0: نسمع فيك.
3: وعنده حاجز في سياق اسمنت قبل توفى.
0: إيه.
3: سمعتنيهم؟
0: إيه، حاجز في اسمنت. باه.
3: باه تو سياق طلعت وكملت الإجراءات فرصة حقه أنا باهي.
0: إيه.
3: ترى أنا مكتب في السيارة في اسمنت اللي.
0: جوزة عندها
3: حق فيه ولا ولا
0: بريف بوه. ايه.
3: السؤال الأول.
0: ان شاء الله ان شاء الله. الأخ مسعود.
4: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
4: كيف الحال؟
0: بارك الله فيك، تفضل سيد.
4: كل سنة وأنت طيبين.
0: كل سنة وأنت بخير إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي استفسار.
0: نعم.
4: أنا عندي عائلة جنبي باي.
0: إيه.
4: خدت خوه في العيد.
0: إيه.
4: لكن بعدين خوه في العيد ضاع منهم، ما عادش يلقاها. إيه. بكر باي.
0: إيه.
4: مشيت أنا خديت لهم خوف وخليت اللضحية نتاعهم كاملة، يعني لما نحوها خليت كاملة وشاركتهم في اللضحية نتاعي، لكن تو لقينا الخوف، هل من حقي ولا من حقهم؟
0: هو أنت، هو ضاع خروفهم، أنت شريت لهم خروف ثاني ولا كيف؟
4: أنا شريت لهم خروف ثاني وخليت اللضحية نتاعهم ما يمسوهاش بكل، يعني كل ما دانا في العيد، يعني من شوار من تطيب على من الضحية نتاعي وعطيتها لهم كاملة، لضحية نتحهم. نعم. وبعدين لقينا الخوف اللي ضاع، هل من حقنا ولا من حقهم هم؟
0: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ مسعود تفضل.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: يا شيخ أنا عندي ولد متوفى توليه 12 شهر، الله يرحم الجميع.
0: الله يرحم المسلمين. نعم.
5: وحاجة يا شيخ اسمه قبل توفى بعيد.
0: إيه.
5: وثالث هو طلعت وعدت عندك مال أسرات عرفت حقه بعيد.
0: إيه.
5: وعنده زوجة وما عندهش أولاد.
0: باه.
5: وثالث سوى زوجة فجأة ثاني.
0: باي كيف قلت عنده زوجة ما عندهاش أولاد وبعتالي؟
5: عنده طبعا عنده أولاد وجوز بعدين الزوج بعد.
0: باه تمام.
5: باي تقول السيارة بنت المكسب بتاع السيارة عندها فيه ولا زوجة.
0: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
5: باي السؤال الثاني يا شيخ.
0: إيه تفضل.
5: وعنده حتى ولد طفل عنده إيرات من تمه من جدة
0: ترى عودي السؤال الثاني بالله.
5: السؤال الثاني عند

0: مال
1: باهي.
0: الموضوع في مشان ولا اكثر
1: باهي.
0: بقى سؤال ثاني، سؤال ثاني ماشي سامح.
1: اتفضل.
0: انا نصلي على الكرسي من النصر ليش اجباري؟
1: ايه
0: ايه نفضل نصلي نتكع الصلاة في الجامعة ونصبي ولا ناخذ كرسي ونصبي قاعد نصلي نشوف اللي تحيي او نصلي بعمس.
1: هو انت لو كانك مشيت للجامع
0: ده
1: بتقعد واقف ولا كيف؟
0: كان بصلي مع الصلاة ما اعرف تعنيش بالصعب اللي بتصلي نصبر الصلاة.
1: الصوت طوى وشوش علي شويه. انت كانك مشيت للجامع بتقعمز على الكرسي؟
0: كان بصلي على الكرسي قدام ما بدي اصلي بصلي.
1: ايه
0: كان بصلي
1: على الكرسي
0: وكان بصلي على الصالون اللي بدينا في الجامع بقدر اصلي بصلي.
1: اه يعني كان قعمز على الصالون اللي مدارينا تقعد تقدر أيوه. توقف
0: تقدر تصلي بصلي طبعا ومسجد ولا
1: ولكن سجود على الارض ما تقدرش.
0: ما تقدرش انت بس كويس ولا تحط على الارض ما تموت.
1: وبلاهي باقي الوجه جس على الارض تلحق على السجود تقدره.
0: ما تقدرش الارض ما تقدرش تسكت ما تقدرش انا ما تقدر تروح على ما تقدرش.
1: يعني عندك مشكله ما تقدرش توصل جبهتك للوطا يعني ركبيك
0: ما تقدرش يا شيخ. انا توقف السبيل وصل من جميع ومدير نفسه بس اللي كان تحط على ما تسريش منه.
1: باهي باهي تسمع الجواب ان شاء الله. انت كانك صليت الامام بتقعد مقعمز وكانك انت التالي تقعد واقف
0: باهي.
1: باهي ان شاء الله نكون سمعت السؤال طيبا اذا حنا نجاوب اللي بحسب فهمي انت. شوف ان شاء الله
0: السلام ورب سلمك انت
1: كمله. امين امين.

0: نعم، من معنا؟ الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياة طيبة ليك، كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خير، علمنا الفاضل.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: شيخنا الفاضل، سؤال حول التأمين، تأمين السيارة تو حاليا.
0: إيه.
1: قبل كان التأمين لابد من التأمين حتى المرور الطويل، لابد أنك تأمن السيارة.
0: نعم. إيه.
1: التأمين قبل كان من الدير لقدر الدير حادثة وتضرب حد أو يعني يسبب ضرر لحد، على طول قد طريقة التأمين للمتضرر ويمشي للتأمين يعطيه التأمين حقه. والآن اختلفت الأمور يا شيخ، تولى الأمور بعد شوية زي قبل، يعني الدية بدت الدية يعني وزن ثقيل بمئات الآلاف. فالتأمين تو علي تقدم الأمور للتأمين يقول لك لا التأمين بس عندك، أنا ما عنديش علاقة بالتأمين. يبقى أنا ما ليش ندفع أنا في التأمين كل سنة ياخذوا مني بمبلغ 60 دينار 70 دينار حسب المركبة اللي أنت شفتها، فشنو حكم الشرع فيه يا شيخ بالله؟
0: باهي، حاول
1: تمام يا شيخ.
0: واضح واضح ان شاء الله، واضح.
1: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
0: امين واياكم ان شاء الله. نرجع لما يتعلق بالتأمين، ومنها سؤال الأخ محمد، لأن احنا قبل الأمور الأسئلة كنا نتكلم على التأمين. الفرق بين بشكل سريع الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وهذا إشارة حتى لسؤال الأخ آخر سؤال باعتبار كل الكلام على التأمين. العقود لابد أن تكون عقود شرعية، ما هيش عقود غرر. وين الغرر في التأمين التجاري؟ التأمين التجاري كما صوره بعض الناس أن المال الذي يأتي من أصحاب الأقساط اللي هم مساهمين يحطوه في صندوق واحد، تملكه الجهة اللي أعطوه له، تملك المال كله، ولكنها تتكفل بإعطاء

0: للمحتاج، جبر الحوادث، نسأل الله العافية الجميع، أو كذا الشيء اللي تكفلت به، تتكفل تقول اللي يصير له حاجة أني بنعاونه بكذا وكذا، ولكن هي من نهار الأول ملكت القيمة كلها، ملكتها القيمة هذه كلها، وكان صارت لهم حاجة بتعطيهم، ما صار لهم شيء، ما صار لهم شيء. إذا هي تغامر بهالمال هذا، يعني لو كان هم سلموا، اللي الناس المساهمين نقول الحين تلتينهم ولا ثلاثة أرباع ما جاهم شيء يسلموا، معناها الصندوق هذا قاعد مليان وربحاتها الجهة هذه فازت به، ما خسرت شيء. وإذا كان لا قدر الله أكثرهم 90% أو 80% أصيبوا في ذلك العام، معناها هي تبي تستنزف الصندوق وممكن تزيد عليه من عندها. فإذا هي مغامرة، مغامرة بالمال المجموع، هل يسلم ولا تصرف كله وممكن تزيد عليه. فهذا هو وجه الغرر في الجانب الأول. الجانب الثاني، اللي يدفع في المال يدفع فيه طامع في الجبر، باش كان صارت لحاجة بيعطوه، وأحيانا هو يدفع شهر ولا اثنين أو عام ولا اثنين وتصير لحاجة يحصل مثلا 30-40 ألف ولا 20 ولا اللي هم، ومرات يقعد طول عمره ربي يعافيه ما يحصل شيء. إذا من هذا الباب غرر تاني يدفع، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش بحسب الظروف اللي تجري عليه. والجهة اللي هي قائمة على المال حتى هي ممكن يقعد لها المال كله ويمكن تصرفه وتزيد عليه وبالتالي تخسره نجرته. نعم الأخ إبراهيم، تفضل الأخ إبراهيم. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. إيه وياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. آمين وياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم، الله فيكم. باهي نعودوا باهي هذا التأمين، ما يسمى بالتأمين التجاري، التأمين التكافلي. يجوز أصحاب الأقساط يجمعوا المال في الصندوق هذا، ما يملكاش الجهة هذه، الشركة ولا باش نسمو، ما تملكش المال، وإنما تقوم بإدارة المال. باش بتحصل؟ تحصل أجرة معلومة بس، ما عندهاش علاقة. لو أن جمعوا نقولوا مثلا نص مليون ولا مليون، هي ما تملكش الصندوق، ما تملكاش المال، تاخذ أجرة، نقولوا أجرتها على سبيل المثال لو أن 5000 جنيه ولا اللي هم، هذه أجرتك أنت الجهة القائمة على الصندوق، والصندوق مش ليك. طيب انت اجرتك خذتيها، انت لا تبي تخسري لا تبي تربحي، انت اجرتك من نهار الاول، وانت الصندوق هذا مملوك قاعد للجهه للمساهمين. خسروا صارت لهم حاجه اصرف عليهم من فلوسهم، ما صار لهم شيء قاعد رزقهم قاعد، لمين كل عام جديد يقول لهم لا انتم ما تدفعوش اقساط جديده، رزقكم قاعد، والله يديروا برنامج يتصدقوا بها على المحتاجين. اذا الجهه هذه اللي اشرفت ما عندهاش روح المغامره، خذت أجرتها ووخرت، ومعاش عندها علاقة بالصندوق ربح ولا خسر، بخلاف التأمين من الأول تحوزه كله وبتصرف منه، إشبح يقعد لها ولا تصرفه. الجانب الثاني، الغرر الثاني لجهة المساهمين، التأمين التكافلي الأولى ليهم يخشوا على وجه التبرع. لو دخلوا على وجه التبرع من الأول، من اللي حط حاجة حطها كأنه يعني معاش بيدورها، كان احتاج منهم حد بيعاونوه، كان محتاج حد محتاج حد. على كل حال هذا من بالعموم كتصوير للفارق، فاللي يوتيه كيف اللي يمشي يأمن في التأمين التكافلي على الأقل عقد شرعي، عقد شرعي ما يحاسبش على أنه خش في عقد ممنوع شرعا، إلا اللي هي نقول إحنا العقود الإجبارية اللي يبدو صاحبها مكره، مشيت أنت لمكان ما فيش إلا هذا التأمين التجاري وإجباري، أنت الإجباري بتعطي فلوس جبرا عنك، أنت مكره هني ما عليك شيء إن شاء الله، لكن الاختياري هو لما يكون في اختيار هو اللي تبدأ أنت مسؤول عليه. وبالتالي لما الآن فيه تأمين تكافل، إحنا غير السؤال اللي سأله الأخ هذا اللي قال أنه هو بيأمن في شركة، نقوله شوف هي كان تأمين تكافل يخش، وكان كنت تأمين تجاري، وكان كنت تفتك منه خير لك. ومثل هذا السؤال الأخ المتصل، الأخ سائل المتصل اللي قال التأمين لا يعطي الدية، هي راو التأمين منه قالك أنت بيعطي الدية، هو جبر، هو جبر للمصاب اللي نسأل الله العافية ناش سيارة حد، هما مش بضروري بيتكفلوا له بكل السيارة، إحنا من باب الإنصاف يمكن نقول إحنا بنعاونوه، كان هي كسر كهربة تسوى 10,000 يمكن بيعاونوا بألف ولا اثنين، أما كان تعاهدوا له بها كلها بيتعاهدوا له كلها، لكن هما بيعاونوا بنسبة، اللي قدر الله ما تحد الدية لأهل البادية 100 رأس من الإبل، وفي وللحضر ذهب يسوى. هم ما قالوا لكش بنعطوا التأمين كله الدية، لكنه بيعاونوه بيتصالحوا مع صاحب ولي الدم اللي مات لها صاحبه، كان رضي بعشر ألاف ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مية ولا اللي هو بيعطوا. مش معناها هذه هي القيمة، هي الدية نقولوا احنا كان نهاية الدية الشرعية، لا، كان صاحبك رضي بها، هذا الصلح انت تصالحت انت وياه اللي هو مصاب، نسأل العافية الجميع، أنه هو رضي بها القيمة هذه بتاع التأمين. لكن لما يكون تأمين تكافلي يبقى ما فيش بأس، حتى اللي اضطر لها ونسأل العافية يحيل صاحب عليها، أهو جانب شرعي خداه، كونه هو رضي به صاحبه وقال له هذه دية رضيت بها بهي، مرضاش قال له هذه ما جي شيء من الدية، نعم الدية أكبر من هكي، بعتالي هو بيدبر له على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة ولا أهل الديوان اللي يخدم معهم. لكن التأمين أو هذا شيء فيه جبر للأضرار، الجبر ما يقتضيش يعني ضمان كل القيمة، ولكنه جبر يعني عينة زي ما نقول احنا، مجرد عينة. باهي الأخ سعد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في الإذاعة المباركة، في اليوم المبارك.
0: الله يبارك فيك.
1: سؤال يا شيخ، عندي ولد عمي متكسر، ورده متكسر ويتيمم التأمين، هل يتوقع الله يتيمم يا
0: باهي؟ تفضل تسمع
1: جواب. سمعت، هل يتيمم ولا يتوضع؟
0: باهي حاضر، تسمع تسمع الجواب ان شاء الله. سمعته، واضح واضح ان شاء الله، واضح.
1: لأنه هو ما يقدرش يرد له حتى على كذا كذا.
0: باهي باهي حاضر،
1: شكرا، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك.
0: ان شاء الله باهي. عندنا هذا ما يتعلق ب نجول للأخ أيوب، قال أنه الأخ أيوب بارك الله فيه، قال هو محافظ على الصلاة ولكن ضاق به الحال، كيف يصنع؟ نقول يا أخي أيوب نسأل الله أن يفرج علينا وعليك إن شاء الله، والإنسان يحافظ على الصلاة ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ولكن الإنسان تجري عليه أحيانا المقادير، فديما الإنسان يعني ماذا به يذكر نفسه بالصبر والتسليم. وهذا فرق راه بين المسلم وغير المسلم، المسلم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، قدر المقادير، ولذلك الإنسان يعني الإنسان وهو حتى في خاصة كل واحد من الناس وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر الملك بكتابة أجله ورزقه وكل ما يتعلق به، يعني يكتبوا له من هو في بطن أمه أجل قداش بيعيش، 10 سنين، 100 150، كله مكتوب راهو هو في بطن أمه، شق رزقه شن بيحصل من المال، شن بيحصل من كذا، كله مكتوب في بطن أمه. بعدها لما ينزل يبدأ هو مطالب بالأخذ بالأسباب، ولكن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. القدر نؤمن به ونتوكل على الله عز وجل، نطمئنه تطمئن نفوسنا إلى أن الله عز وجل تكفل كل شيء بقدر، ما فيش كلام، لكن من حيث الأخذ بالأسباب مطالبين بالأخذ بالأسباب، هذا التوكل، التوكل على الله، أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على الله، يترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. هني يربح الإنسان العون من الله سبحانه وتعالى، ويربح الراحة النفسية يرتاح. لكن الأمم اللي ما عندهمش إيمان عايشين في الضنك النفسي وعايشين في الأمراض النفسية، ويجيهم الاكتئاب وتجيهم المشاكل النفسية وتوصل بهم أمور أكبر من هيك، حتى اللي والعياذ بالله نسمع بهم وقعوا في الانتحار ووقعوا في كذا، هم أغلبهم وقعوا في هذه الدائرة الضيقة هذه. فحنا نقول لكل مسلم أن يحتسب أمره لله سبحانه وتعالى، إذا كان ربي أنعم عليك بنعمة اشكر الله، كون شاكر، بس متى ما ذكرت هذه النعمة ما تنسبهاش لنفسك. وإذا كان لا قدر الله الإنسان جاته ظروف صعبة، فيه اللي يبتلى بالفقر، فيه اللي بالمرض، فيه اللي يعني نسأل الله العافية، عليها أن يتحلل الإنسان بالصبر ويتصبر، حتى ما صبرش هو بقلبه من داخل، لكن يتصبر، ينظر لمن هو أكثر منه إصابة، ينظر لكذا يعني، ويسلم أمر الله عز وجل. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل للصابرين أجر يوم القيامة بغير حساب، والإنسان شنو يرضيه إذا كان قال نعطوك أجر بغير حساب إلا الجنة، فتفاض عليهم الأجور. حتى أنهم ذكروا قالوا أهل العافية يتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقاريض. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخ الأخ أي أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب، يعني هذه قالوا آلام الجسد، فيه اللي خدم تشاقة، فيه اللي مريض وعمليات وجراحة وكسور وكيت وكيت وكيت، هذه كلها آلام جسد، وفيه آلام نفسية، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هم أو غم. الهم والغم هي أمراض النفس وأمراض القلب، المشاكل والغموم والأحزان اللي لها أحيانا أسباب غمت على الإنسان، هذه كلها إذا ابتلي بها الإنسان نسأل العافية يكفر الله له بها من خطاياه. فأحيانا يخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه، يخرج من الدنيا هو نظيف من كل الذنوب، يدخل إلى الجنة وهو مطهر من الذنوب، هذا ما يكون للمؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن إن أصابته سراء، السراء الحاجة الطيبة، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، الضراء لشيء المشبهي، فصبر فله الجنة. فإذن المسلم ماشي الجنة إما بالشكر وإما بالصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والعفو وألا يبتلينا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا الصبر والتسليم لوجهه العظيم. فهذا ما أنصحك به يا أخ أيوب، وعليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يخفف عنك، تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني توقن أنه لا إله إلا الله إلا الله، له الملك، الملك اللي حتى اللي في دين الناس هذا راه غره مش ليهم، كله لله، الملك لله وله الحمد، الثناء والذي يستحق الثناء والمدح هو الله، له الملك وله الحمد، لا أنت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك، ما يستحقه إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبدأ عندنا راحة نفسية إن الله على كل شيء قدير. يأتي الحر ويذهبه الله البرد، ويأتي البرد الشديد ويقول الناس كيف، ويعتدل الجو، تأتي الرياح العاصفة ثم تذهب بقدرة الله، يعني زي ما نشرحني في ما يجري في الدنيا من أمور عظيمة كذلك يجريها الله حتى على العباد. اللي عنده فقر يمكن يذهب الله الفقر ويأتيه بالغنى، واللي عنده علة يمكن يذهب الله العلة ويأتيه الشفاء، واللي عنده كروب وعنده مشاكل وهموم يذهبها الله سبحانه وتعالى ويعطيه العافية. فهذا أن الله على كل شيء قدير، ولكم في الكون آيات عظيمة من الحر والبرد وكذا وكذا وكذا، كلها يصرفها الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ أيوب، نجول الأخ يحيى، نعم الأخ محمود، تفضل الأخ محمود.
2: محمد شيخ النفاسي.
0: الأخ محمد تفضل. تفضل.
2: سنحارك نحارك طيب إن شاء الله.
0: بارك الله. بارك الله فيك سن طيب إن شاء الله.
2: يا شيخ النفاسي عندي سؤالين، السؤال الأول هو طبعا استفسار ونبيك وضح لي، يعني طبعا نصلي وقائم بصلاتي والحمد لله رب العالمين وكل شيء، وقائم في البيت الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: لكن مشكلتي اللي عندي السلس في الوضوء، انتفض كل شيء عندي، مش عندي مشاكل بول ولا حاجه، لا الريح هي.
0: نعم.
2: ما عاد زرتها بالهون ولا كيف. وكنت نمشي الجامعه لكن بديت عندي عقده، يعني حتى نمشي الجامعه يعني اتوضا والامور تمام وكل شيء، مرات في اخر ركعه، مرات في ثاني ركعه نبدا فيه نحس في ان شيء بيطلع الريحه، بت معي حتى انه بديت ما عادش اصلي تو في الجامعه، نصلي في الحوش. يعني بتكون ضايق من ناحية هي،
0: لكن هو
2: مستمر حتى نقوم في الليل نوضى قبل الفجر بساعة ساعتين.
0: يا أخ محمد هو
2: نصلي ما كتب الله ونقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين.
0: لا لا ما هي سهل سهل
2: هل وسواس هذا يكاد.
0: لا لا سهل يعني. سهل يا أخ محمد سهل سهل.
2: حاضر. تصحلي كيف ندير هل شنو بالضبط يعني؟
0: باي حاضر حاضر هذا سهل إن شاء الله.
2: بعدين النقطة الثانية الشيخ طبعا الحمد لله رب العالمين قيام الليل طبعا ندير في مستمر بأربع ركعات.
0: إيه.
2: زايد الشفع والوتر، الشفع والوتر خلي فيه في يعني في قبل الفجر بساعة حز هذه ساعة ونص حز.
0: باهي.
2: وبعدها طبعا بعد ما نصلي النوافل هيا والشفعة والوتر نقرأ فوق القرآن. طبعا أنا الختمة دي تولي قريب 20 سنة ولا 25 سنة مستمر بها. نكمل الخدمة دي ونبدأ بخدمة جديدة وهكذا مستمر لحد الآن الحمد لله. ونبيك تنصحني أنا ماشي كويس نشفش كويس
0: باهي
2: ونبيك الأمور هي وبارك الله فيك وزيك الله خير ورب يحفظك إن شاء الله.
0: آمين. حاضر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. الأخ محمود تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
3: يا شيخ مفاتي طبقنا فيه زوج وزوجته طبعا كان عندهم بيت ترابس فالبيت باعوه في 2006 طبعا ما عندهمش صغار لا أولاد ولا بنات فباعوا بيتهم الأول ل 2006 ترابس وبعدين اشتروا بيت تاني البيت الثاني اللي اشتروه دار باسم الزوجة مباشرة يعني من في الأوراق الثانيات في البيت الثاني كان كل شيء الإجراءات باسم الزوجة يعني الزوج مش موجود والأوراق مرة واحدة. في 2013 الزوج توفى لما وضع البيت شنو يكون هل يكون باسم الزوج أو الورثة إخوته أو أبناء عمومته ليهم علاقة أو يورثوا في هذا البيت يعني واضح سؤالي
0: واضح. وبين الزوجة حية شنو قالت؟
3: نعم
0: زوجته الآن باسم هالبيت شنو قالت؟
3: ما فهمت
0: الزوجة اللي باسمها الحوش
3: إيه؟
0: معترفة تقول أن الحوش مش ليه كله هو
3: لا هي قالت لي قالت الفلوس طبعا هي خدت من زوجها وخدت من فلوسها هي
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر
3: إن شاء الله وأنت طيب إن شاء الله. شكرا.
0: عفوا تفضل. الأخ صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
4: بارك الله فيك.
0: أي والله تفضل.
4: ربي نجي يوصل الله صوتي. إن الله أمر بالعدل والإحسان.
0: نعم.
4: إن الحق لا يعرف الرجال وإنما الرجال تعرف بالحق تعرف الحق تعرف الرجال.
0: صحيح.
4: إنه طالب بالعدل في المرتبات يا صديقي.
0: إيه.
4: يمات الموت زادوا الرقابة زادوا القضاء زادوا مش عارف زادوا في المحاربين القمامة اللي ينظر إليهم سوى الحجرة دي وصبار بزيادة أن تتحقق زيادة توحيد اللجنة الموحدة.
0: نعم.
4: مش لما تركناش لا بخريف ولا بالجاجة ولا بحشة عمرة ولا بأي موضوع.
0: نعم.
4: احنا معرضين للأمراض معرضين للتزاوج معرضين لل فما
0: نعم
4: تبوا كلمة من الشيخ تقوم على الأقل تنظرنا بنظرة عدل ولا ربع عدل ولا
0: باهي. حاضر حاضر.
4: يعني في 50 عام مش متزوج راح يعني يخذ في شركة القمامة
0: باهي. حاضر
4: بارك الله فيكم.
0: اي والله. الأخ عبد المنعم.
5: ألو.
0: ألو تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: هلا يا شيخ شخبارك.
0: بارك الله فيك الحمد لله.
5: كيفك يا شيخ بمثلك أنا طبعا حصلت ضبشية.
0: إيه.
5: ضبشية وضبشية هذه طبعا حصلت يعني بعد بعد الضبشية يعني لكن حصلت ضبشية ثانية. أنا مش داري العقيقة شنو اللي فيه.
0: يعني انت عندك ابن قاعد عيل صغير ولا كبير؟
5: نعم.
0: انت عندك ابن مش داير العقيقه؟
5: انا عندي ابني ما مش داير العقيقه.
0: ايه؟
5: ما نقدر ندير العقيقه بالحكي حصلت بالي ولا لا
0: باهي. حاضر اسمع الجواب. حاضر لان
5: سمعت قالوا له مالك مالك مش عارف
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. ما هي نجاوبوا على الأسئلة. الحقيقة الأخ أيوب هذا جبنا عليه الأخ يحيى. الأخ يحيى قال فيه ميزة تقولها سلفني. المصطلحات والأسماء كثيرة لكن الله أعلم بهذه في حد ذاتها. ولكن العبرة وين؟ العبرة أن السلف جائز بل هو مستحب وطيب وينبغي المجتمع المسلم يشيع فيه هذا الجانب اللي هو الإقراض والسلف. والشرطة الوحيد ما دام هو الله عز وجل أن المقرض ما يستفيد شيء، يبدأ همه الإحسان، يعني سواء تجار ولا مصرف ولا كائن المكان، لما بيعطيك يقول إحني ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا عشرة ترد هلا زي ما هم نفس الرقم، ما تزيداش حتى عشر قروش. إذا كان أنت ما تبي تزيد شيء يبقى هذا اسمه القرض الحسن، وهذا ما فيش باس خود ما دام هكي. المهم الجهة هذه المصرف ولا غيرها ما استفادتش لا قيمة زايدة ولا استفادت معاملة جانبية، مرات الفائدة يجيهم من جانب آخر، يعني هم ما عندهمش فيها أي مصلحة. وبالتالي القائمين على هالبرامج هذه إذا كان هم أرادوا وجه الله عز وجل، لما يديروا البرامج هذه يديروا أمامهم هدف واحد، أن هم كيف يعاونوا المواطن. يقولوا إحني البرنامج كيف يعاون المواطن بهالإقراض، سواء كان بمناسبة أضحية ولا بمناسبة كذا، ولا يديروا إقراض للعلاج ولا يديروا إقراض للبني ولا لأي وجه من الوجوه. يقولوا إحنا بنديروا برنامج ليعاون المتزوجين ولا ليعاون اللي يبنوا ولا معلش، لكن ما يخطرش عليهم يقولوا خلي نديروا لهم البرنامج هذا باش إحنا نحصلوا فائدة من جانب آخر، نوقعوهم في جانب أمر خارج جانب إحنا بنستفيدوا منه بطريقة غير مباشرة. لا، نقولهم خلي نيتكم صافية، أنكم أنتم تبوا تقرضوهم على خاطر أضاحي، على خاطر بني، على خاطر علاج، على خاطر زواج، أي شيء، من غير ما تديروا في نيتكم أنكم بتستفيدوا لا فلوس زايدات ولا برام ولا برمجة عقود جانبية. العقود المركبة هذه صبحت شركة في شركة شركة في شركة، أحيانا بتجيب لمنفعة مش من طريقة اللي تسلف، ولكن تسلف بنستدرج أشبه شين بيدير بطاقات انظر كذا، وبالتالي بيجيب لي ربح. لا، نخليها هيك خاصة لله عز وجل، هيك المسلم راه هذه منهجية المسلم. فلما تبدأ هيك خود اللي توتيه قرض حسن ياخد ياخد. نجول الأخ مسعود المتصل قال عنده ولده توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قال لي سنة واربع شهور، ولكن عندها زوجة وكان ولده حاجز في سيارة شمنت، حاجز في سيارة شمنت. نقول له هل الزوجة عندها فيها ولا ما عندهاش؟ نقول له كان هي الشمنت هذا محسوبة على الزوج اللي توفي، يعني أصبحت رزقة خيرها ما مشاش حتى أن يخدها، أنت أعطوه لك باعتبارك أبوه، باعتبارك أبوه كان إحنا بنعتبره هو حاجز فيها، ملكها ملكها ولو بالعقد. وكونك أنت مشيت خلصتها انت من حقك لو اعتبرناها ملكها بالحجز، وهذه تعودوا انتم للورق متاع شركة الاسمنت من هو المالك، كان قالوا المالك الحاجز الاول احنا نعتبروه اجابوا قبول قبل يتوفى ملكها، ملكنا لها الشمنت غرنبوا من يخلصنا، تعتبر انت سلفت الورثة، انت يا اخ مسعود تبي تاخذ حق اللي دفعته، بس بتاخذ حق اللي دفعته وبعدها بتقسموا البقية بالميراث بينكم، بتاخذ بالميراث بينكم. وكان هو قالوا لا احنا ما ملكش، انت اللي جيت الاول الجري الاول كله ما ليش معنى، يبقى هذا كلام تاني. لكن انت لو كان هو اللي حجز ملك الشمنت الاسمنت هذا، وغير كونك انت هو مش خالص انت جيت خلصت عليه، تقدر كنت تاخذ من مال الورثة، ولكن لما خلصت انت من جيبك انت كأنك قرضتهم، يردوا لك راس مالك والباقي يقسموه، بيعوها ويقسموا بينكم، كان بتقسموا شمنت بيقسموا شمنت، وكان هو فلوس فلوس. المهم أسأل الجهة هل ولدك ملك ولا ما ملكش. ثم ذكر أمر آخر، قال هي الزوجة هذه زوج ولدها تزوجت، وولدها رحمه الله ورحمه جميع المسلمين عنده إيجارات يجوه من رزق من أمه توفيت وارثها شركارين عقارات ولا كذا، ولده يجيه من رزق من ولده. نقول نعم، هذه الزوجة ولو تزوجت الأزواج، حتى ولو تزوجت لقد الله زوج بعد زوج بعد زوج، نص الفقهاء على هذا، ولو تزوج الأزواج هكذا قال الفقهاء، هي ترت في الأول ترت فيه، كل ما يطلع له حاجة هي وارثة معه، يعني رزقها مع أخواله. إذا كان هو لأنه قال من جهة أمه يجيبوا له في الإيجارات، يلزم أنك أنت تمشي تقعمز معهم يا أخ مسعود، تقعمز مع أهل الزوجة ولا مع الزوجة وتتفاهموا سهم، يقولها أنت عندك حصتك، كان هي عقارات مكرية ولا كذا، حصتك كاتوكيت، كان قالت خلينا نقعدوا جميع جيبوا لي الكرين قسموه، أعطوني ربع ولا ثمنة بحسب حال ولدك، عنده صغار من جهة تانية ولا ما عنداش، كان عنده صغار من جهة تانية هي بتاخذ التمن، وكان هو ولدك ما عنده صغار حتى هو هي ولا منها ولا من زوجة تانية بتاخذ ربع الرزق، ربع الرزق بتاخده، حتى الإيجارات من جهة أمه، حتى الإيجارات من جهة أمه بتاخذ ما دام تجيب في الإيجار وهي تقسم عليها أنت في الربع ولا التمن. وكان هي عقارات بتمشي تقسم العقار أعطيها حصتها من الأرض ولا الكاكين ولا اللي هم أعطيها حصتها. هذا للإنصاف. وطبعا هني بتحضر الأنانية وبتحضر كلها مش غير نفسك أنت يا أخ مسعود، هذه هيك النفس البشرية، لكن اللي يعطيها ربي يغلب نفسه. هذه مش غير نفسك أنت يا أخ مسعود، راهو هيك الحمية على المال وكيف يمشي لبيت فلان وكيف نعطوهم وكيف كذا، هذه بتحصل النفس هذا، وذلك هذا الشح. الشح يحمل الآخر على أنه يأكل حقوق الآخرين. لكن ننصحك لوجه الله اغلب نفسك وانصف المرأة الربع من كل شيء، كان هي عندها صغار وكان هو عنده صغار، أعطيها الثمن من كل شيء، من رصيدها المالي، من سيارته، من حوشه، من رزقه اللي يجيه من أمه، أعطيها وفيها حقها وتمشي على حالها وتحصل أنت الأجر والتواب إن شاء الله. لكن تكلها فيه راه يتحاسبك يوم القيامة حتى على القرش، راه يتشدك يوم القيامة. ربي قال لا ظلم اليوم، أنت ظالم تأخذ من حسناتك، فرغاتك من حسناتك تحط عليك ذنوبها وتخش جهنم أنت في جرة الفلوس، لما تخشك لجهنم. لكن انصفها اغلب نفسك واعطيها حقوقها كاملات، هني تربح الأجر والتواب. ثم نفسه قال الأخ مسعود قال يصلي على الكرسي. اللي فهمت منه كان صلى قدام بيصلي جالس، يبدو أن الكراسي الأماميات ما يتمكنش فيه من دبل جلوس، وكان صلى في الخلف حسب ما فهمت منه. إذا كان هكذا السؤال يعني بيصلي على صلول، قال نقدر نقعد واقف. طبعا القيام ركن، القيام ركن فريضة، والأمام الصف الأمامي هذا ما هو شركن، هذا مستحب، أنا كده أتحصل الصف الأول. فإذا كان المستحب بيجي على حساب الركن، لا اجلس التالي، كانك أنت تقدر تحقق القيام اقعد التالي باش تقعد واقف، باش تقعد واقف تحصل القيام الركن أفضل من أنك أنت بل تخاف حتى على قلة الصلاة هيك. لو تجلس وأنت تقدر توقف التالي اقعد. ولذلك نقول لك خذ اقعد التالي يا أخ مسعود، كانني هذا فهمي أنك أنت التالي تقعد واقف والقدام لابد بتقعمز، اقعد الخلف اقعد واقف، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. طيب لو كان مش فريضة تصلوا في التراويح، في التراويح حتى بتقدم وتقعد مقعمز على كيفك. الأخ آخر سائل آخر اسمه كذلك الأخ مسعود قال العائلة ضاع منها خروف، فهو مشي شرى لهم خروف بفلوسه، ومع ذلك وقت الضحية خلاهم معاه في ضحيته يأكلوا فيها جميع. هم الآن لقوا خروفهم، يبدو أنه كان هارب ولا رايح لقوه، قال لي من الخروف هذا؟ نقول لا الحق حق، الخروف خروف العائلة اللي راح منها خروفها هذا ولا لها خروفها. أنت لما شريت لهم الضحية شن قلت لهم؟ متبرع ولا مسلفهم الفلوس؟ كانك أنت مسلفهم، قلت لهم أنتم ما عندكم شاو نسلفكم، من حقك يبيعوه الخروف وتاخذ الدين متاعك بشاريهم. وكانك أنت ما قلت لهمش منسلفكم، أنت متطوع. إذا كان أنت متطوع لما شريت لهم الضحية خلاص أنت أجرك حاصل في الصدقة اللي درتها، معاش تولي فيها، معاش تولي فيها، والخروف اللي لقوه رد لهم أعطيه لهم هم وهم حصلوه. وهذا طبعا العائد في ما تصدق به أو وهبه، النفس زي ما قلنا البكري الأخ مسعود الأول، النفس تدعو إلى الأخذ. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته عليه الصلاة والسلام من بلاغة القول أنه ردع النفس بما تتقزز منه، نفس بشرية حب الأخذ، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم بما تتقزز منه. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود على قيئه. فننظر هالصورة المقززة، واحد يعطي صاحب حاجة وبعدها يندم بيولي فيها، نقول له راهو أنت مشبهوك بثلاثة صور كلها مقززة، هذا باش يغلب نادم نفسه. الصورة الأولى قالوا كالكلب والعياذ بالله، هذه نفسها سادة. ثم الصورة الأخرى كلب ويتقيأ، شوف روحك أنت تشبح في كلب يتقيأ، معناها يقززك. وبعدها الصورة الثالثة يعود على قيئه، بعد ما تقيأ بدأ يلحس في القي متاع، معناها أكثر تقززا. هذه الدرجات الثلاثة هي شبه بها من أعطى شيء وبيولي في كلامه أعطيني أخوه ولا أسرة فقيرة ولا كائنا من كان، وبيقول لأني ندمت وبنولي. نقول لا رأوا هذا حالك، إلا الأب اللي يعطي لصغاره يقدر يولي، وهذا اللي يسموه الاعتصار، هذه للأب خاصة. وحتى هي مقرونة بشيء قيود إذا كان هم ما تصرفوش وما ما رتبوش عليها أمور تانية. لكن مهم الخلاصة يا أخ مسعود، الخروف اللي لقوه أعطيه لهم وأنت أجرك على الله في اللي أعطيته، إلا إذا كان مسلف ومسلف من حقك أنت تضر عليهم ونقول لهم هيا ردوا لي فلوسي اللي في حالة أنت من الأول قال لهم أني بنسلفكم حق الخروف التاني. عندنا الأخ سعد قال عنده ولد عمه انكسرت رجله، هل يتيمم أو يتوضأ؟ نقول لا يا أخ سعد، هذا يتوضأ، يتوضأ وبعدها الرجل المكسورة إذا كان هو مدير على فاشة يبقى هذا حكم المسح على الجبيرة، ما يمشيش لرخصة التيمم، يمشي لرخصة المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يبل يديه، يبل يديه وينحي المية، يرخي المية ويمسح مسحة واحدة فوق الجبيرة اللي هي الفاشة نقول احنا أو الجبس، يمسح مسحة واحدة سريعة والمسح مبني على التخفيف. إذا كان كما أشار هو يمكن وكأني سمعت منه قال ما يقدرش يطبص له، إذا كان هو واحد رجله نقول احنا ما يقدرش ينحني رجله يفيض عليها الماء، إذا كان مش مجبسة هي والمية ما تضرهاش يغمرها بالماء إذا كان هو ساقط عليه والدلك يسقط إذا كان ما يلحقش عليها. لكن إذا كان هو يقدر يطبص لها يبل إيده ويجر إيده فوق الجبس اللي مكسر به رجله ولكن يتوضى بقية جسمه يغسله. الأخ محمد قال يصلي وعنده السلس من الريح، ما الحكم؟ الفقهاء يا أخ محمد قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وراه كل ما يصاب به المسلم راه احنا الله غالب، هذا ضعف مننا متشبتين بالدنيا وهذا فطرة في البشر، ما الله غالب هذا هو الموجود. لكن كونه الناس كلها إلى زوال وإلى ضعف وإلى هذا أمر محسوم، كل من عليها فان هذا أمر محسوم. لكن احنا نظر لتعلقنا بالدنيا معناها وكأننا لم نوجد إلا لها. فإذا الناس يمرضوا، في اللي بالسلس وفي اللي بالأمراض العدة، في اللي السلس يجي بسبب السكر وفي اللي بسبب الكبر وفي كذا، فهذا ابتلي بهذا النوع سلس الريح. نقول أنت أحمد ربي اللي جاك سلس الريح خير من غيرك، أو في اللي عنده سلس البول ينزل منه البول يتقاطر منه ويبل في حوايجه وحتى بيمشي جامع يبل فيه، وفي اللي عفان الله وياكم يجي سلس في اللي عنده والعياذ بالله ديما بطنه مدايرة سهل حاد ويلقى فيه حوايجه. انت عندك سلس الريح ما دام اغلب عليك في اغلب اليوم اغلب الوقت يا اخ محمد توضى مره واحده بس، توضى مره واحده ما دام اغلب اذا كان اغلب اغلب الوقت ومعاش الدوره حتى تتوضى وخرج منك بعد الوضوء مباشره ولو انت تصلي ولا غيره معاش تلتفت له ولا تعاود الوضوء ولا شيء، خلاص معفو عنه معاش يعتبر لك ناقض. توضى مره واحده فقط ثم لا تلتفت، وخاصة إذا كان هم يحدث الصوت ما يحرجكش أنت ما في الجامعة، علاش يحرج فيك؟ من يندري عليك أنت الشيء تحس به، شيء تحس به ما يحرجكش، فامشي أنت بتمشي للجامعة برا وهذا أمر لا يحرجك لأن معفو عنه فيما بينك وبين الله. ثم ذكر من حسن حاله وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأنه ماذا قال في وصف نفسه؟ قال بأنه يقوم الليل ويصلي ما تيسر له وثم يأتي بشفع الوتر وله ختمة مداوم عليها. نقول هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا حصلت لك بتوفيق الله وهداية الله. وهذه قال شنو النصيحة؟ نقول له أنت هذه حال حسنة طيبة، هذا أنك أنت محافظ على الصلاة ومحافظ على قيام الليل، أنت منو زيك أنت بارك الله فيك، غرب نادم ما يوقعش الشيطان في شهور تانية يشد لسانه على الناس ليسب لا يشتم ولا يحذر الغيبة وغيره، وقد يخطئ الإنسان يبادر بالاستغفار ويراقب الإنسان مدبي حتى قلبه لما تشبه حد تهزع عليه ولا تظن نفسك خير منه، حتى مجرد الظن عجل بالاستغفار تجد نفسك أنت هكي إن شاء الله، وما تقصرش في حقوق الأخرى الاجتماعية، كان عندك أسرة ولا عندك جيران ما تعتدي لحد، وخلي حالتك حسنة مع الله عز وجل، وكون كما قال صلى الله عليه وسلم من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله أن يوفقك لهذا خير من اللي قاعد الآن اللي يشرب الخمر واللي يبيع في الحشيش واللي يخنب واللي يشرب المرابي والمرتشي وغيره وغيره. أنت حالتك طيبة إن شاء الله واحمد الله عز وجل والسلس هذا لا يضرك إن شاء الله. الأخ محمود قال زوجان عندهما بيت ليس لهما أبناء، ثم بعد ذلك قال باعوا البيت الأول، باع البيت الأول ولما قاموا بشراء بيت جديد سجل باسم الزوجة، سجل باسم الزوجة والحق أن هذه مسألة راه متكررة في الأزواج. أنا نقول لك أي زوج كيف تشجل أنت رزقك باسم زوجتك، والزوجة كيف تشجلي أنت رزقك باسم زوجك. الإنصاف الإنصاف الحق الحق، لا الزوجة تشجل عقارات باسم الزوج ولا الزوج يشجل شيء باسم الزوجة، كل واحد دمته المالية منفصلة. تبي تعاونها أنت شيء بتكرمها هدية أعطيها، أنت تبي تعاوني زوجك بفلوس وشيء أعطيه، لكن باش تشجلي حوش باسمه هو ليك والله أنت تشجل حاجة باسم زوجك وهي ليك، هذا خطأ. إذا كان مشاركة زي ما قال شريت وشجلوا جميع باسم واحد باسمكم اثنين، هذا ملك لفلانة وفلانة، وتشجلوا نسبة الملك أنها بالتساوي مناصفة والله تلت وتلتين، والله من اللي عند الربع ومن اللي عند ثلاثة أرباع تبينوه. هذا هو الواجب. وما جيش رجل يخادع زوجته تبدأ وارته والله عندها رزق يبقى يعطفها في كلام الطيب تتنزل على رزقها، والله العكس هذا راه ما يجيش الكلام هذا. باهي الآن لما حصل هذا الأمر راه معاش عندكم إلا الزوجة، عليها تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هم شرين شركة عليها أن تعجل بإقرار الزوجة، تمشي لمحرر عقود تتقي الله سبحانه وتعالى وتقر تقول راه البيت الفلاني، تقر بأن زوجها المتوفى عنده فيه النصف أو الربع أو ثلاثة أرباع بحسب قيمته، تقسم نسبة الفلوس وانت فلوس كم وهو فلوس كم بحسب نسبة الفلوس تقري له بهذا. وإذا كانك أنت هو قال لك الحوش ليك لكن نسلفك، التقدير إقرار بأنك أنت متسلفة منه القيمة كذا وكذا 200 ألف ولا 100 ولا اللي هم، المهم ديري إقرار كانك مشيتوا جميع ديريه مالك معاك، مالك معاك في الحوش بالنسبة كذا. وإذا كان أنت متسلفة منه الفلوس أوني قولي لي متسلفتهم وقري بالقيمة باش أنت تعطيهم للورثة تاخذي أنت حصتك منهم، كان هم عنداش أبناء حتى من جهة تانية أنت عندك نصيب تاخذيه، كان هم عنداش أبناء عندك الربع تاخذيه وباقي ترديه، وكان عنده أبناء من جهة تانية تاخذي تملك والباقي ترديه. وطبعا هذه ما ديروا فريضة لأن مرات عندك زوجة تانية حتى التمن بتقسميه أنت وياها إذا كان هو عنده مرة تانية، هذا إذا ديروا فريضة. وهني تبدو اللي قعدت لحاجة قعد لها الحلال الطيب وما تغركش نفسك. الأخ صالح، الأخ صالح بارك الله فيه أشار إلى قضية العدل في المرتبات وقال بأنه كما ذكر وصف نفسه قال بأنه من الرجال اللي يخدموا في القمامة. نقول لهم أنتم وإن كان تخدموا في القمامة لكن رأوا عملكم شريف وعملكم طيب، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه المسألة لما ذكر خصال الإيمان، ذكر خصال الإيمان لأن عند حديث يقول الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان صحيح ومعتمد على الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شعب الإيمان أعمال الإيمان كثيرة لأن الإيمان يزيد وينقص، الصلاة والصوم كذا وكذا الأركان معها، ولذلك قال بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان. وذكر في حديث آخر قال أعلاها أي أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنتم يا أخ صالح أنت واللي معاك بارك الله فيكم يعني أجعلوا نيتكم لله عز وجل، القمامة هذه بنية إزالة الأذى عن الطريق، كل ما تنهضوا من الأرض أنتم تربحوا في أجر المارة وأجر أمة الإسلام وتحسنوا في صورة البلاد صورة طيبة لأجل الله، من باب أن اللي جي يقول هادوم المسلمين ضاف هادوم المسلمين كذا، أخذوا نية هدية تحصلوا الأجر على مستوى الدولة مسلمة على مستوى الفرد اللي ماشي، هذا بالنسبة لكم أنتم أجركم إن شاء الله يعظم بهذه المقاصد الطيبة، لكن على المجرم أن ما ينساهمش الحقيقة إلا ما هو ارتفعت المرتبات حتى الأعمال هذه يعني تقدم زيها زي الناس، معيار واحد معيار واحد يرفع الجميع، معيار واحد يرفع الجميع وترتفع كلهم ويبدو كلهم راضيين وكلهم يعني في نفوسهم طيبة. وهذه يعني أراه والله ما في حاجة يعني نقول إحنا عبت في هالدنيا، أراه اللي مدير مدرسة بيعدل بين التلاميذ، اللي رب الأسرة بيعدل بين الأبناء، اللي شاد بلدية بيعدل في البلدية، اللي شاد اللي عنده مؤسسة موظفين يويله بيحاسبوه الموظفين، اللي شاد بلاد شاد بلاد، كلهم بيلقاهم يوم القيامة، كل اللي قصر في حقهم يحاسبوه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحنين نتحرى العدل، اللي يتحرى العدل ويكون عادل ما يخافش يوم القيامة، يبقى من الذين يظلهم الله تحضر العرش، بالعكس يبدأ هو آمن، يبقى آمن على نفسه، يعني من الذين يظلهم الله تحضر العرش إمام عادل، إمام عادل عدل في رعيته ولكن إذا قال لي خالف هذا قداش هو بيقعد فيها الإنسان يعني يخشى أن يوم ما يلقاهم قدامه كلها ترجي فيه. نجول الأخ عبد المنعم قال تحصل على أضحية. الأخ عبد المنعم قال عنده أضحية وتحصل على أضحية أخرى وعنده ابن ما دلاش عقيقة، هل تصلح أن تكون عقيقة؟ نقول له والله ما دام أنت تصدق عليك بها أو أهديت لك أو جاتك ميراث أو بأي وجه من الوجوه هذه خشت في رزقك أنت ملكك، ولا تتعين أن تكون أضحية لأن تتعين بالذبح. أنت بتذبحتها مع أضحية باهي ما ذبحتهاش على كيفك، الآن هي ملك ليك تفعل فيها ما تشاء. لأن في قال لي قالوا لابد العقيقة تكون حر مالك، لا أنت تقدر تذبحها عقيقة لولدك وتقدر تبيعها يعني تنفخها كان عندك حوائج في أسرتك وكذا، أو لا تقدر تدير بها وتقدر تبيعها وتعطي ديونك كان عليك ديون وتقدر تشي بها علاج وهكذا. لأن غالب اللي يجيهم الأضاحي في الغالب هذوما ناس ضعاف، فأنت سدد بها ضعفك من أي وجه من الوجوه، بتذبحها عقيقة ستذبح عقيقة ما فيش بأس. نجول بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج أكمل الوقت باهي باهي بارك الله فيكم. إذن تبقى هذه الأسئلة التي يعني اللي تتبع البرنامج يعني تبقى فيه بعض الأسئلة تتعلق بالطلاق عليها أن يتصل بشكل مباشر خير باش يوروك في مراجعة الزوجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يعافينا جميعا وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبين المسلمين جميعا إلى مكان، وأن يصلح أحوالنا وأن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن، إن ربي على كل شيء حفيظ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
2: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل متذكر عليه منه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يريد مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرة بتاعها ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبط حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
3: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
4: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
3: على الشاش ولا
4: يعني على الشاش ولا اللصقة مرات حتى نايله. نعم مرات كثير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
3: نعم.
4: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
5: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
6: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع، فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم.
6: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
7: حتى أجنبية،
6: لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين، طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه مش ليبيه تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
6: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
6: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب، وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد، هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة، وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
5: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
6: آمين يا رب.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
10: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. وضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
12: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا؟ هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخ.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل

0: أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، سبعة بنات، وعندي أختي مخطوبة والوالد مرتب تقاعد وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لي أخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ، لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة، حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فما بالك بأختك اللي هي داخلة عليه فرح وكذا. ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام بخير، كل سنة طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني بالنسبة للنسل المسؤول يعني بخصوص المتقاعدين، يعني إحنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 ايام نبي توجه نصيحه يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: الحائط. والله يا ابو احمد كانك تتابع فينا، لان يعني كل قريب شبه كل حلقه احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئه المظلومه اللي مرتباتها شوي

0: ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زر غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر المستطاع ولا يقطع الرحم باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخ زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نبي نسألك، بس أنا مطلقة طلاق الأول، بس نبي في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. إيه. رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت.
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عادش نبي نولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عادش نبي نرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله، ما يختلف الوضع إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله الإجابة. الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم.
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ. الله
0: يبارك. كل سنة وأنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولى على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس، يا رجل والله مشكلة كبيرة.
0: صحيح. هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروجوا أن الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
3: اللي يسلحوا فيه، ما نحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يعني نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما. نتكلم. خلاص كنت تقدر.
0: إيه. إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كان تقدر يوقف ولي أمر، تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا شديد، يعني شنو اللي
0: ان شاء الله تسمع ان شاء الله التوجيه. هذا ايضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت كلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما تجينا المشاكل هذه الطلاق، سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. أن نوصي الأزواج والزوجات، راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع، ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال في اللي يقول لك انا والله الا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك طلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ ثاني في المكتب الاخر يقول انا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا اخي الكريم، انت او المراه راه اللي يكذب في الـ في الـ في السؤال يقول اكذب على الشرع يفتي لك، فلهذا راه ما ينفعش امام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام. راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول أو يجي مباشرة ل يعني هو مداير عمله وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول له أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن كان هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيشي من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصححي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية، نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية. بعد ما نزلت آيات المواريث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عنده سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي نطلقك، في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة، هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس بالله، بس يمين، أحلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدأ له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، هذا لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام أحلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش وما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أني حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليش، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص. يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل، وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لمنى ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راه جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي للحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين، قال نبو نصيحة للمسؤولين في بعض، هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة، ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هضم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعدينهم اليوم، غدوة ينزلونهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنونهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية، في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف، هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر، مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال. الأخ عبد الله من العربان.
4: العامل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
4: آمين. والخزي والجبن في صبيان أمريكا وروسيا وفرنسا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات. والله لينا إحنا محاكمين قمامة لينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نزلهم مرتين، والنواب حتم زادوهم 40 ولا 26 المحاربين القمامة. درجة 12 ياخذ 1500، التقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات، احنا مش طالبين في الناس السيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بدجاجة ولا بفروج، حتى بتاع 50 جنيه جابوا لهم سيارات. احنا ما احنا نبوا احنا والتعدين المرتبات، واعطونا فروقاتنا. احنا معرضين للأمراض، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، تبغوا حتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل، هذا المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين احنا النائب العام فيني 40 عام و35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية بعد 40، والله واحد قاتل دجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 أبوه، تعرف شبابي شاهد ربيع بعد أحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم، الملائكة والمبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار، واحد في الجنة يتقي الله، أي واحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين ويتقي القضية، 40 عام جايب على خاطر دجاجة شاكي فيه عجوز ميتة قاعد يدور في الوقت، بعد اسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد، وان شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل واذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. في معنا اتصال الاخ ادريس من مصراته.
5: سلام شيخ عبد الرحمن.
0: اهلا وسهلا اخ ادريس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، ان شاء الله كل سنه وانت طيب، وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق
0: كل عام وانتم بخير،
5: وان شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا، وان شاء الله ربي يفرج بامه الاسلام وامه العروبه. يحفظنا الله من الهجمه الشرسه، هجمه اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسالك سؤالين.
0: تفضل.
5: السؤال الاول، والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات، سوى الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم، ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية، ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في اليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بدمليه، نص الشعب الليبي لم يتحصل على ضحية، ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، وشي يعني شيء، والله يؤسف، والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين. فهمت؟
0: واضح وصلت إن شاء الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندة والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم، والله إن شاء الله صحتين وعشر عوافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون، والمواطن مرتبة ما هوش محصلة، مرتبة ما هوش محصلة، المواطن قاعد يساسي ما هوش محصلة.
0: هذا الشركات شن اللي مدايرة المسابقات هذه؟
5: هذه والله تو واحدة منهم قول الشباب والرياضة.
0: الوزارة قصدك هي مدايرة؟ الوزارة مدايرة.
5: هذين الشباب والرياضة مدايرين فرق ثلاثة، مدايرين عنين منهم بياخذوا تقريبا 2.5 مليون مش عارف منها، المهم تقريبا 4 مليار قرب. فهمت؟ مسابقة توه الكلام هذا بالإذاعة المرئية، راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي. ونحن ما نش حاسدين، ولتنا إن شاء الله يفوزوا ويأخذوا كأس في العالم وصحتين، لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة، والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها، ما يحصلش مرتبة، ولا يحصل بيش يضحي قدام العالم. نحن ما عرفناش كيف
0: الكلام.
5: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن، معليش
0: وقت يا أخي،
5: في واحد عنده سيارة وصانت البريوك أحبه لبضعة، عبوا له بضاعة أول على أساس إنه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسهل. طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطة. بعد 3 أيام واقف ما حصلش نفطة. وصاحب البضاعة غادي قال له كيف تو أنت سببت في الخسارة وسببت في المشكلة. تو 3 أيام هذين درس هذين كيف ندير البضاعة هذه في الدير. والهنجر قال له مأجر ب 120 دينار النهار.
0: هو عبوله بضاعة غرب شوية بشوية هو عبوله بضاعة أيوة. علاش من الأول ما قالهمش ما عنديش نافطة أنا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها
5: وأنت فهمت سين أبوك تشوف لهذا التحليل هذا فالمواطن هذا كي قاعد يدير مسكين هذا قاعد واقف مش عبي بعد نافطة مش لقاها مسكرة الدنيا كلها في وجهه
0: قصدي مش ما يندريش عليها يعرف ان ما فيش نافطة هو اصلا قصدي من البداية
5: على العموم هذه مشكلة النافطة والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن الليبي بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله.
0: ده اخ يونس من مصراتة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حي طيب عليكم إن شاء الله من المقبلين أنت علماء الطيبين إن شاء الله من مصر والعزة بقوتنا في غزة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارف لماذا يا أستاذ الشيخ عبد الحميد ديما أسئلتنا ما ناخذه الوضع هو قد لما راح المربي يعني نقل المخر ونقدم ديما نلقوا في اللوم إلا العلماء اللي يعلم بحاله. هذا سؤال موجه للمسلك أنت لهالناس اللي يصبح النار حالنا تبغى البعض عارفين البير وغطاء إن شاء الله ربي يكون في عونكم إن شاء الله سامحنا بالله بارك الله فيك.
0: الله فيك يا أخي نس.
6: أفتح عليك إن شاء الله.
0: معنا أحمد من طرابلس. أحمد من طرابلس تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ شوفوا كان في اتصال آخر. إذن احنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها وتكلمنا على العدل في المرتبات ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين. معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة.
7: يا شيخنا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كل عام في بخير يا شيخنا. سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق انت سؤالي الصورة اللي إيش الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا شيخنا.
0: شن السؤال ما فهمتش يعني
7: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني ليش
0: أيوة واضح إن شاء الله. أبو غمجة من قصر بن غشير.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: حياكم الله دكتور وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وإن شاء الله العقبال داية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
8: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير. هو عن السؤال الأول إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح.
8: قبل أذان المغرب فهل يعني يصلي أو يجلس
0: واضح.
8: السؤال الثاني بالله يا دكتور يعني أريد منكم نصيحة اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا يعني حتى في يعني أنت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك أقعد تغدى أقعد تعشي يقول لك علي بطلاق يعني هذا حرام يعني فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ يقول علي بطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني فوجه لهم كلمة بارك الله فيكم ويجزاكم الله كل خير
0: بارك الله فيك. الأخت سهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة، وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق، ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبو واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج 3 أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر، ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض، الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض، الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص، وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضع الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم، هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق، وبعدين تستني عندك فترة استئناف إذا كان هو استأنف ثاني. فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني ما مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي، والأرض ليست ملكا لأحد، وخد أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك، حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع، فبالتالي شنو يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. إحنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل للقانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول لها معليش المصلحة العامة قبل المصلحة خاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله.
9: لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكها فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر. تكلمنا عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا أمر خطير جدا جدا، رأوا الغصب و يعني أخذ الأرض من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها، ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا، مدام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له، مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا ما ناخدهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لي حاجة، مع هذا راو استيفاء الحق بالذات وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي لي، لا هذا ما يصحش راو، هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن ليه، لا لا إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا. وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوونا الوضع القانوني في أراضينا، مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا، هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك، امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة يقول محاربو القمامة، وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة، تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير الطرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا هالقادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة، هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قال لك درجة 12 وياخذ في 1500، هذا أمر ما يليقش والله. وقال لك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة، يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا، ومفروض هضم بالعكس لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية، مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم. لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركه، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع، ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة، وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا، قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه، والحقيقة هذا أمر ملفت. يعني واحد زي ما قال قاتل جاج جارة قبل 30 سنة شدوه في المنفذ، تعال جاي انت راه مطلوب، مطلوب شني غرد شهدي ربي هذه سال مطلوب، وجاي طلعت عليه ان الدجاجة مش عارف خشت لأرضها مش يضربها ماتت شكي فيها هذاك، بينما الآن نشبحوا في القتلة اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي علاش الكلام هذا. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات، في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة، عيني عينك موجودة بالأدلة، غير شدوا هاضم وتفاهموا معاهم بعدين احنا تو نصفوها دجاج جارة هذيك قداش حقها، يعني حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله، هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة، ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين، الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام قام لم يقم على عرق من الأعراق، العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام، يعني الإسلام ما عنداش عرق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها ألف حساب، لما قسمونا بحجة القومية العربية بعدين حتى القومية العربية ما عاش صار منها، قعدت كل واحد وحدودها. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس، وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا في كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقولي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر، والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسك كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ إدريس يوم الوقفة والمرتبات، الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات، والأضحية والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، راه يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس، يعني مش لازم إن إنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزاحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقاه بالبطاقة ولا بالتحويل شراء، ما لقاش مش لازم راهو يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نبغاها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا، هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راه عندي نافطة وبنحاول كان قدرته وكان ما كذا، أو يعطيها لي غيره، وهذا يديروا فيه الأمر السائقين أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة. هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها، وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأنهم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه. هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أن تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقع لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقول لك إياه هي مازالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا. باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا. لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخلوا في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت وما يحلفش بالطلاق، لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل، رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يصلح أحوالنا، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله يتركه المأموم ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول: عند طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
3: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم، ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
2: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
3: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه الله هذا طيب، ما جابه الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعه لمرض او لإعانة في وفاه في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الاكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، او لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي يدير حفله موسيقى وكذا وغناء والى اخره، يعني يكون التكافل في الاوجه المشروعه، وان يعطى بنيه الصدقه وليس بنيه العود النفع عليه. نعم. إنه قد يدخل بعدين في الدين جرى نفعا يعني. والله أعلم.
6: ما حكم لبس الإكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح، الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل. تقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
10: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
9: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه

ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه، فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك. ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

0: مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق، يخرج الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته، وتبدل البدل والثياب، وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا، لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال. والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب، كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة. والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
1: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال:
0: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيجرة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبينا أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا. لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة. وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
1: قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
0: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون، من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
1: قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ.
0: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء، وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث،
1: حدثنا أبو نعيم الحافظ،
0: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء.
1: نعم. قال: حدثنا سليمان بن أحمد.
0: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
1: قال: حدثنا أبو بكر بن سهل.
0: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر ابن سهل الدمياطي.
1: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
0: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني، وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
1: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
0: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف واشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: الأفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
2: بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر، هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه
1: كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس، يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس، حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك. بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله، ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب، ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول، لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون نهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا، ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
2: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
2: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سبباً في خسرانه، وربما يكون سبباً في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
2: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف، وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقل أنفسهم بالشبع.

الأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
1: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
0: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيئا ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقل له، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئا لنفسه.
0: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
1: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
1: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
0: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
1: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
0: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً.
1: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر إنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
0: والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه. من
1: النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئاً، ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
0: كالمتربع وشبهه من تمكن جلساتي التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
1: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على اليمين ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقاد الكلب البعيد.
0: ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطاً ويعني في وضع مريح جداً، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك. بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة أو يعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكرا، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم